0: لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافه، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصه انه مثلا غادي غادي غادي غادي يطلع عليه مثلا خصو يتنقل واحد الخزانه معينه ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكره ديال المكتبه متنقله فهي فكره جيده ورائعه جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، يكون التسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب الشرق الغرب.
3: دريم راديو،
4: الاذاعه الاقرب اليكم.
3: دريم راديو،
4: اذاعه الاخبار المغربيه.
5: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروف فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
7: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 24 غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيدة التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم، وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله، الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
9: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما

0: دون في حالة صراح، وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير

0: وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحرفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحا.
4: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال 5 سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال 5 سنوات المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
3: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال 5 المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
5: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
6: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
3: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 24 غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم، وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها
9: بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
6: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
10: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات يعني LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج من جملتها ما نسميه حنايا لي اس ال ام او سمول لانجويج مودلز باش نخدموا على اللهجات والمدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي بوائما.
6: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو.
14: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين التأطير والتبادل والترفيه.
15: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور اللي أهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي. وكاين الجانب الفني أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهاد الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
16: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فرع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
17: كنتلاقاو كتقدمنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
14: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
11: غيم راديو. غيم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسك زيل إنغمي سن، جماب راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
9: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
11: غيم راديو،
13: الخبر من المصدر.
12: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026، ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
11: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
0: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير، وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحرفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحرفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحرفية.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
3: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
4: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
3: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
5: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من الأرقام المبادلة التجارية.
6: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
3: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم بأنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
7: غيم راديو. غيم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
21: الأخبار على مدار الساعة.
9: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع 20 غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم، وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
21: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض باقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
23: مخرجة ديال هذا اللقاء وأننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني ديال LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج من جملتها ما نسميه حنايا لي اس ال ام او سمول لانجويج مودلز، باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي بوائمة.
15: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
10: غيم راديو.
21: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
22: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مشاركة الشباب في الحياة العامة كتضخ طاقات متجددة وأفكار إبداعية لفائدة المجتمع، وكتساهم في تطور مهارات القيادة عند الأفراد، وكتحسن من صنع القرار. فالشباب وهم أكثر قدرة على إنتاج الأفكار الجديدة، لأنهم طاقة اجتماعية وفكرية وإبداعية قادرة على تجديد الحياة العامة وتطوير المؤسسات والسياسات العمومية. لذلك أصبح إشراكهم في الشأن العام ضرورة كتجاوز الخطابات التقليدية، وضخ الشباب لمقترحات وأفكار إبداعية في الحياة العامة كيبدأ أولا من الانتقال من موقع المتلقي لموقع الفاعل. فالمواطن الشاب خاصه ميبقاش مجرد مستفيد من السياسات العمومية، خاصه يقترح البدائل ويساهم في صياغتها وتقييم نتائجها. وهذا الأمر خاصه تعزيز ثقافة المواطنة والمشاركة عنده من المدرسة والجامعة من خلال الدراسة وتشجيع النقاش المسؤول والأنشطة اللي كتربط المعرفة الأكاديمية بالمشاكل الواقعية ديال المجتمع ومتطلباته. والجامعة عندها أهمية خاصة لأنها فضاء لإنتاج المعرفة وتكوين النخب والأطر المستقبلية، ويمكن للجامعات تحول لمختبرات للأفكار والسياسات العامة من خلال إحداث مختبرات للابتكار الاجتماعي ومنتديات للحوار بين الطلبة والباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني. ويمكن تشجيع الطلبة على إنجاز بحوث ومشاريع تطبيقية كتناول قضايا بحال البطالة والنقل والتحول الرقمي والتعليم والصحة والثقافة والبيئة، وربطها بالحاجيات الفعلية للمجتمع. ثانيا، يقدر الشباب توظيف التكنولوجيا والفضاء الرقمي باعتبارها أدوات جديدة للمشاركة السياسية والاجتماعية، وباعتبارها فضاءات مؤثرة في تنظيم المبادرات. والقيم الحقيقية ديال هاد الأدوات ما كيتمش استخدامها للتعبير على مشكل معين، وإنما في تحويلها لمنصات لإنتاج الحلول وتقديم الأفكار. ويمكن على سبيل المثال إطلاق منصات شبابية كتقدم مقترحات للسياسات العمومية بمسؤولية، أو كتسمح برصد المشاكل المحلية والإبلاغ بشأنها. فالابتكار الاجتماعي اللي كيقوم على ابتكار حلول جديدة للمشاكل الاجتماعية برؤية شبابية يمكن للشباب يقدموا نماذج جديدة في مجالات عديدة بحال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنقل المستدام ومساعدة الفئات الهشة والتعليم الرقمي ودعم المشاريع الصغيرة. فالمبادرات الشبابية تقدر تبدأ بفكرة بسيطة كتستجب لحاجة محلية، ثم كتوسع تدريجيا من خلال الشراكات والدعم المؤسساتي. ثالثا، كيحتاج انخراط الشباب في الحياة العامة لتجديد العلاقة بين الشباب والمؤسسات السياسية. فالعزوف على المشاركة السياسية ما يمكنش تفسيره دائما بعدم اهتمام الشباب بالشأن العام، وإنما يقدر يكون نابع من الشعور بأن المشاركة لا تؤدي إلى نتائج ملموسة. لذلك تشجيع الشباب على المشاركة خاصة قنوات حقيقية للحوار والتأثير كالمجالس الشبابية وهيئات الاستشارة ودعم الحكومة والبرلمان الشبابيين لمحاكاة المؤسسات الوطنية وتدريب الشباب على القيادة وصنع القرار السياسي. فالحكومة الشبابية كتهتم بإعداد السياسات العامة وتنفيذها في قطاعات مختلفة، بينما كيركز البرلمان على الرقابة والتشريع ومحاكاة العمل النيابي. والتذكير انطلقت أشغال الدورة التشريعية الثامنة لهذا البرلمان الشبابي في يوليوز الماضي، فهو برنامج تدريبي وتثقيفي مهم فيه محاكاة مؤسساتية للعمل البرلماني والتشريعي. فحكومة الشباب الموازية والبرلمان المغربي للشباب من أبرز المبادرات المدنية والشبابية اللي عرفتها بلادنا للدفع بالمشاركة السياسية للشباب وتقديم مقترحات وبدائل للسياسات العمومية. وهذه مبادرة غير حكومية فريدة من نوعها في العالم العربي وإفريقيا، تلقها منتدى الشباب المغربي عام 2012 من بعد التعديلات الدستورية اللي عرفتها بلادنا، بهدف تتبع ومراقبة أداء الحكومة الرسمية وإطراء النقاش العمومي ببدائل عملية كتخص قضايا الشباب والمجتمع. فكيتم تعيين وزراء شباب كيشغل كل واحد حقيبة وزارية موازية للوزارات القائمة وكيقدم مقترحات تطويرية. وهاد الحكومة الشبابية كتستمد مرجعيتها من الفصل 12 و13 من الدستور، وهما اللي كيمنحوا لمؤسسات المجتمع المدني الحق في المساهمة في إعداد وتقييم القرارات والسياسات العمومية. والأحزاب السياسية اليوم مطالبة بتجديد أساليب اشتغالها وإتاحة المجال للكفاءات الشبابية حتى تساهم في صناعة القرار. فالشباب كيحتاجوا الفضاءات للتكوين السياسي والفكري لفهم المؤسسات والقوانين والسياسات العمومية باش يطوروا مهارة الحوار وتحليل المشاكل وتصبح المشاركة السياسية مدرسة للمواطنة وماشي فقط عملية انتخابية دورية. ويمكن للشباب أيضا يدخلوا أفكار إبداعية من باب المجتمع المدني، فالجمعيات والمنظمات مجال واسع للتجريب الاجتماعي وكسب مهارات العمل والتواصل. وهاد الشباب من اللي كيتكونوا كيكونوا أكثر قدرة على الوصول للفئات المحلية وفهم احتياجاتها، لذلك هاد المجال فرصة ضرورية باش يعرفوا يمارسوا القيادة والمسؤولية والعمل الجماعي ويندمجوا بفاعلية في الحياة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه.
2: كاين مجموعه من البرامج، مجموعه من المحاور، لاهمها هو ان الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي. وكاين الجانب الفني، اننا نمكنوا مجموعه من الشباب ديالنا وهذه الاطر ديالنا من تاطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفيه. وكذلك ما كنساوش انه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
3: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعه الجبليه من اجل تنظيم زياره للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فروع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
4: كنتلاقاو كتقدمنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
1: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكر المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشره بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي الذهبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
5: غيم راديو أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 619 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا ذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا،

0: 15 شخصاً وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصاً. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخراً وملاذاً لهذه الأمة ومنبعاً للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما

0: ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تناقض بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
4: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
3: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
5: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد الإرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
6: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
3: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ خمسة أحزاب إلى السيد أسامة بوزهير، وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحروفية.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو.
9: الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه.
4: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور، لأهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي. وكاين الجانب الفني، أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهاد الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
5: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فروع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
6: كنتلاقاو كتقدم لنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
3: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
9: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج من جملتها ما نسميه حنايا لي SLM او سمول لانجويج مودلز باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي.ما.
8: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
11: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
13: ريم راديو.
14: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكر المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم، وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسية الإسلامية المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشرة، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وأجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركة الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الصاخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
15: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية روح مقاولتها وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
13: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، ذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
16: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026، ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.
17: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
18: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
19: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال 5 سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات 5 المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
18: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات 5 المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
20: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
21: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
18: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية.
1: ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: ريم راديو.
23: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودا بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحروفية.
22: ريم راديو، الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
22: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتوفليحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه.
4: كاين مجموعه من البرامج، مجموعه من المحاور اللي اهمها هو ان الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني اننا نمكنوا مجموعه من الشباب ديالنا وهاد الاطر ديالنا من تاطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفيه. وكذلك ما كنساوش انه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
5: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعه الجبليه من اجل تنظيم زياره للمنطقة المحيطة بمركز توفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فروع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
6: كنتلاقاو كتقدمنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
3: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط، أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
3: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني ديال LLM أو الموديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكة غادي نخدمو على بزاف ديال البرامج، من جملتها ما نسميه حنايا لي SLM أو Small Language Models، باش نخدمو على اللهجات والدارجة والأمازيغية اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال إداراتي بوائمة.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: سنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
3: مخرجات ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني ديال LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج، من جملتها ما نسميه حنايا لي SLM او سمول لانجويج مودلز، باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي.ما.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
6: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، ذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، إليكم أبرز العناوين: انطلاق النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع في العيون، حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمضيق وقعسراس شمال المملكة، وفي مكناس تعبئة من أجل الموسم الدراسي 2026-2027 في أفضل الظروف. أهلا بكم من جديد. أعطيت بالعيون انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع التي تنظمها المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة العيون الساقية الحمراء خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت الجاري إلى 14 من شتنبر المقبل. برنامج متطوع الذي أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل نسخته الأولى سنة 2023 يهدف إلى تمكين الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة من خوض تجربة تطوعية مؤطرة تجمع بين التكوين والممارسة الميدانية وتعزيز مشاركتهم المواطنة وتطوير معارفهم وصقل مهاراتهم. وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الاثنين عن حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المناطق المصنفة واد نيجرو بالمضيق وواد لاو قعسراس التابعة لمنطقة تطوان شفشاون إلى حين التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المناطق، والتي أظهرت وجود سموم بحرية بمستويات تتجاوز المعايير المعتمدة. وبناء على ذلك أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للمساقات الصحية التعريفية والتي يتم بيعها بالنقط المرخص لها في الأسواق الرسمية. ننتقل إلى مكناس، حيث عقدت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي الاثنين لقاء تنسيقيا خصص لتدارس مختلف التدابير والإجراءات والعمليات الكفيلة بضمان دخول مدرسي ناجح برسم السنة الدراسية 2026-2027. هذا اللقاء الذي ترأسه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمكناس محمد كليل شكل مناسبة للوقوف على مستوى تقدم المشاريع والعمليات المبرمجة في إطار الاستعدادات للدخول المدرسي، وكذا التدابير المتخذة لتوفير الظروف اللازمة لانطلاقة ناجحة للموسم الدراسي الجديد. وأولت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي أهمية خاصة لضرورة توفير الظروف المادية والتنظيمية التي تمكن المؤسسات التعليمية من استقبال التلاميذ في أفضل الظروف، وتمكن الأطر التربوية من الاطلاع بمهامها في بيئة مواتية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه.
1: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور اللي أهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهذه الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
2: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز توفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فروع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
3: كنتلاقاو كتقدمنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
0: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: غيم راديو.
7: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة

0: المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
5: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
4: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
6: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
7: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
4: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها لا سيما مع القارة الآسيوية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من أسبوعين. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي أعقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. إلى كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد، أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات إلى الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في سلم التأهب. معطيات المركز الكندي المشترك بين الوكالات الخاصة بحرائق الغابات أوضحت أن البلاد تواجه حاليا أكثر من 600 حريق نشط، من بينها 103 حرائق لا تزال خارج السيطرة، فيما تم تسجيل 45 حريقا جديدا خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي موسم الحرائق لسنة 2026 طابعا تاريخيا، إذ لم يسبق لكندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم قياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170 ألف كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979، وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى معك وفاء الحلاقة.
10: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس و أبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعاز المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
9: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
1: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
2: ريم راديو. ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالية جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروف فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحروفية.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
15: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني LLM أو الموديل ديال لي لانغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج، من جملتها ما نسميه حنايا لي اس ال ام او سمول لانجويج مودلز، باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي بوائمة.
14: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
2: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
12: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتخييم التأطير والتبادل والترفيه.
2: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور اللي أهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهذه الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
3: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فرع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
4: كنتلاقاو كتقدم لنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
1: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض باقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
5: غيم راديو.
7: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
7: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
10: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
11: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
10: وفي هذا الإطار، دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
12: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
13: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
10: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما انه يتنقل لمكتبات معينه كي انا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافه، تنقربوا تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا في نظرا لضيق الوقت، نظرا لانه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب دور الثقافه. وبالتالي فاحنا فهاد الدور ديال هاد المكتبات المتنقله هو تقريب، إذا كنا نقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب وتقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه. وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب من الشرق الغرب.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو، المصداقيه والخبر اليقين. ريم راديو.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشره بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية تكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة بوزهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحرفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحروفية.
2: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
4: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني دي LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج من جملتها ما نسميه حنايا لي اس ال ام او سمول لانجويج مودلز، باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي بوائما.
3: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقاومتها ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أوبن إي آي حزمة إجراءات جديدة لتعزيز الأمن والسلامة، تهدف إلى احتواء الحوادث الأمنية أثناء اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة جاءت جزئيا نتيجة القدرات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني لنموذج مرتقب، إلى جانب السرعة المتزايدة

0: غير مصرح به إلى الإنترنت أو إلى شبكات داخلية أخرى. كما تتضمن نظام مراقبة متقدما يفحص مجموعة واسعة من الأنشطة بحثا عن سلوك غير مصرح به، ويراقب إجراءات الأدوات التي تستخدمها النماذج وأثار الاستدلال وسجلات النشاط بهدف اكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى محاولة تجاوز القيود الأمنية. وتستهدف أوبن إي آي إصدار تنبيهات خلال 30 دقيقة من اكتشاف نشاط يثير المخاوف، وتقدر الشركة أن تشغيل نظام المراقبة سيحتاج إلى موارد حوسبة تعادل نحو 20% من الموارد المستخدمة في العملية التي تتم مراقبتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتخييم التأطير والتبادل والترفيه.
3: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور اللي أهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهذه الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
4: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فروع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
5: كنتلاقاو كتقدم لنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
2: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسايس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسايس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى.

0: سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت وسجزيل نين غميسن جماب راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
5: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
4: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين، كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
6: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
7: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
4: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها لا سيما مع القارة الآسيوية.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاتها أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروف فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة
1: الأخبار المغربية.
13: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه.
14: كاين مجموعه من من من البرامج، مجموعه من المحاور اللي اهمها هو ان الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني اننا نمكنوا مجموعه من الشباب ديالنا وهذه الاطر ديالنا من تاطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفيه. وكذلك ما كنساوش انه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي،
15: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعه الجبليه من اجل تنظيم زياره للمنطقة المحيطة بمركز توفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فروع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
16: كنتلاقاو كتقدمنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
13: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
11: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
3: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك ذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكية السامية الموجودون في حالة صراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
17: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
18: مخرجات ديال هذا اللقاء وأننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج من جملتها ما نسميه حنايا لي اس ال ام او سمول لانجويج مودلز، باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي بوائمة.
17: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: إن غمزني الكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغميسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحرفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحروفية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
19: غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مشاركة الشباب في الحياة العامة كتضخ طاقات متجددة وأفكار إبداعية لفائدة المجتمع، وكتساهم في تطور مهارات القيادة عند الأفراد، وكتحسن من صنع القرار. فالشباب وهم أكثر قدرة على إنتاج الأفكار الجديدة، لأنهم طاقة اجتماعية وفكرية وإبداعية قادرة على تجديد الحياة العامة وتطوير المؤسسات والسياسات العمومية. لذلك أصبح إشراكهم في الشأن العام ضرورة، كتجاوز الخطابات التقليدية. وضخ الشباب لمقترحات وأفكار إبداعية في الحياة العامة كيبدأ أولا من الانتقال من موقع المتلقي لموقع الفاعل. فالمواطن الشاب خاصو ميبقاش مجرد مستفيد من السياسات العمومية، خاصو يقترح البدائل ويساهم في صياغتها وتقييم نتائجها. وهذا الأمر خاصو تعزيز ثقافة المواطنة والمشاركة عنده من المدرسة والجامعة من خلال الدراسة وتشجيع النقاش المسؤول والأنشطة اللي كتربط المعرفة الأكاديمية بالمشاكل الواقعية ديال المجتمع ومتطلباته. والجامعة عندها أهمية خاصة لأنها فضاء لإنتاج المعرفة وتكوين النخب والأطر المستقبلية، ويمكن للجامعات تحول لمختبرات للأفكار والسياسات العامة من خلال إحداث مختبرات للابتكار الاجتماعي ومنتديات للحوار بين الطلبة والباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني. ويمكن تشجيع الطلبة على إنجاز بحوث ومشاريع تطبيقية كتناول قضايا بحال البطالة والنقل والتحول الرقمي والتعليم والصحة والثقافة والبيئة، وربطها بالحاجيات الفعلية للمجتمع. ثانيا، يقدر الشباب توظيف التكنولوجيا والفضاء الرقمي باعتبارها أدوات جديدة للمشاركة السياسية والاجتماعية، وباعتبارها فضاءات مؤثرة في تنظيم المبادرات. والقيمة الحقيقية ديال هاد الأدوات ما كيتمش استخدامها للتعبير على مشكل معين، وإنما في تحويلها لمنصات لإنتاج الحلول وتقديم الأفكار. ويمكن على سبيل المثال إطلاق منصات شبابية كتقدم مقترحات للسياسات العمومية بمسؤولية، أو كتسمح برصد المشاكل المحلية والإبلاغ بشأنها. فالابتكار الاجتماعي اللي كيقوم على ابتكار حلول جديدة للمشاكل الاجتماعية برؤية شبابية، يمكن للشباب يقدموا نماذج جديدة في مجالات عديدة بحال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنقل المستدام ومساعدة الفئات الهشة والتعليم الرقمي ودعم المشاريع الصغيرة. فالمبادرات الشبابية تقدر تبدأ بفكرة بسيطة كتستجب لحاجة محلية، ثم كتوسع تدريجيا من خلال الشراكات والدعم المؤسساتي. ثالثا كيحتاج انخراط الشباب في الحياة العامة لتجديد العلاقة بين الشباب والمؤسسات السياسية، فالعزوف على المشاركة السياسية ما يمكنش تفسيره دائما بعدم اهتمام الشباب بالشأن العام، وإنما يقدر يكون نابع من الشعور بأن المشاركة لا تؤدي إلى نتائج ملموسة. لذلك تشجيع الشباب على المشاركة خاصة قنوات حقيقية للحوار والتأثير كالمجالس الشبابية وهيئات الاستشارة، ودعم الحكومة والبرلمان الشبابيين لمحاكاة المؤسسات الوطنية وتدريب الشباب على القيادة وصنع القرار السياسي. الحكومة الشبابية كتهتم بإعداد السياسات العامة وتنفيذها في قطاعات مختلفة، بينما كيركز البرلمان على الرقابة والتشريع ومحاكاة العمل النيابي. والتذكير انطلقت أشغال الدورة التشريعية الثامنة لهذا البرلمان الشبابي في يوليوز الماضي، فهو برنامج تدريبي وتثقيفي مهم فيه محاكاة مؤسساتية للعمل البرلماني والتشريعي. فحكومة الشباب الموازية والبرلمان المغربي للشباب من أبرز المبادرات المدنية والشبابية اللي عرفتها بلادنا للدفع بالمشاركة السياسية للشباب وتقديم مقترحات وبدائل للسياسات العمومية. وهذه مبادرة غير حكومية فريدة من نوعها في العالم العربي وإفريقيا، تلقاها منتدى الشباب المغربي عام 2012 من بعد التعديلات الدستورية اللي عرفتها بلادنا، بهدف تتبع ومراقبة أداء الحكومة الرسمية وإطراء النقاش العمومي ببدائل عملية كتخص قضايا الشباب والمجتمع. فكيتم تعيين وزراء شباب كيشغل كل واحد حقيبة وزارية موازية للوزارات القائمة، وكيقدم مقترحات تطويرية. وهذه الحكومة الشبابية كتستمد مرجعيتها من الفصل 12 و13 من الدستور، وهما اللي كيمنحوا لمؤسسات المجتمع المدني الحق في المساهمة في إعداد وتقييم القرارات والسياسات العمومية. والأحزاب السياسية اليوم مطالبة بتجديد أساليب اشتغالها وإتاحة المجال للكفاءات الشبابية حتى تساهم في صناعة القرار. فالشباب كيحتاجوا الفضاءات للتكوين السياسي والفكري لفهم المؤسسات والقوانين والسياسات العمومية باش يطوروا مهارة الحوار وتحليل المشاكل، وتصبح المشاركة السياسية مدرسة للمواطنة وماشي فقط عملية انتخابية دورية. ويمكن للشباب أيضا يدخلوا أفكار إبداعية من باب المجتمع المدني، فالجمعيات والمنظمات مجال واسع للتجريب الاجتماعي وكسب مهارات العمل والتواصل. وهاد الشباب من اللي كيتكونوا كيكونوا أكثر قدرة على الوصول للفئات المحلية وفهم احتياجاتها. لذلك هذا المجال فرصة ضرورية باش يعرفوا يمارسوا القيادة والمسؤولية والعمل الجماعي ويندمجوا بفاعلية في الحياة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسايس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسايس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تناقض بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
4: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
3: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
5: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
6: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
3: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها لا سيما مع القارة الآسيوية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السام على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشرة، انعقد بالرباط المنتدى

0: متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الساخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
1: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية روح مقاولتها وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
0: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: بالرباط، أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
5: مخرجة ديال هذا اللقاء وأننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج من جملتها ما نسميه حنايا لي اس ال ام او سمول لانجويج موديل.

0: باش نخدمو على اللهجات والدارجة والأمازيغية اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الإداراتي.ما.
1: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة بوزهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحرفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحروفية.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو والملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
2: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غش 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحا.
12: يشرفني التواجد هنا ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
11: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين، كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
13: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
14: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
11: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها لا سيما مع القارة الآسيوية.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
15: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة.
16: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأصيل التأطير والتبادل والترفيه.
17: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور اللي أهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهاد الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
18: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فروع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
19: كنتلاقاو كتقدم لنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
16: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
2: غيم راديو.
15: الخبر من المصدر.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
10: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السام على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 619 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة
0: الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
20: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
20: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
21: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو.
20: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
23: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
1: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني LLM أو الموديل ديال لي لونغاج. هاد الشركة غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج، من جملتها ما نسميه حنايا SLM أو Small Language Models، باش نخدموا على اللهجات والدارجة والأمازيغية اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال إداراتي.ما.
23: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إن غميسني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن جماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
24: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروف فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
6: غيم راديو.
3: غيم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
8: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي. تعرف أن توريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحا.
4: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
3: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
5: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من الأرقام المبادلة التجارية.
6: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
3: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه.
8: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور، لأهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهذه الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
9: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فرع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
10: كنتلاقاو كتقدمنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا الفروع ديالنا.
7: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: المكتبات المتنقله هي تقريب الثقافه للمواطن. هي بدل ما انه يتنقل لمكتبات معينه كي انا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافه، تنقربوا تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا في نظرا لضيق الوقت، نظرا لانه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب دور الثقافه. وبالتالي فاحنا كان فهاد الدور ديال هاد المكتبات المتنقله هو تقريب، إذا كنا تنقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب وتقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه. وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليهم مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها في المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد خاص يكون اعلانات، يكون اشارات، يكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب من الشرق الغرب.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو، المصداقيه والخبر اليقين. ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أوبن إي آي حزمة إجراءات جديدة لتعزيز الأمن والسلامة تهدف إلى احتواء الحوادث الأمنية أثناء اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة جاءت جزئيا نتيجة القدرات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني لنموذج مرتقب إلى جانب السرعة المتزايدة التي يتطور بها قطاع الذكاء الاصطناعي. وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة أكثر تفصيلا لسلوك النماذج خلال مراحل التطوير إلى جانب تعزيز التركيز على موائمة النماذج وأمنها خلال مرحلة ما بعد التدريب. وتهم أيضا تعزيز ممارسات عزل الشبكات بحيث لا يؤدي اختراق أحد أعباء العمل أو خدمات الداعمة بمفرده إلى منح المهاجمين وصولا غير مصرح به إلى الإنترنت أو إلى شبكات داخلية أخرى. كما تتضمن نظام مراقبة متقدما يفحص مجموعة واسعة من الأنشطة بحثا عن سلوك غير مصرح به ويراقب إجراءات الأدوات التي تستخدمها النماذج وأثار الاستدلال وسجلات النشاط بهدف اكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى محاولة تجاوز القيود الأمنية. وتستهدف أوبن إي آي إصدار تنبيهات خلال 30 دقيقة من اكتشاف نشاط يثير المخاوف. وتقدر الشركة أن تشغيل نظام المراقبة سيحتاج إلى موارد حوسبة تعادل نحو 20% من الموارد المستخدمة في العملية التي تتم مراقبتها.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسايس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسايس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، ذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموع

0: سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غش 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: صحتك، مساحة
4: وعي صحي ونبض إنساني

0: فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بالرباط، أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
5: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج، من جملتها ما نسميه حنايا لي SLM او سمول لانجويج مودلز، باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال اداراتي.ما.
4: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأصيل والتبادل والترفيه.
8: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور، لأهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي. وكاين الجانب الفني، أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهاد الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
9: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فروع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا، هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
10: كنتلاقاو كتقدمنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة. لهذه الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا الفروع ديالنا.
7: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تنمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروف فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
8: We are very pleased to be here.
3: يشرفني التواجد هنا ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
7: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين، كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
8: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من الأرقام المبادلة التجارية.
9: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
7: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها لا سيما مع القارة الآسيوية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشرة، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وأجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركة الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الساخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
12: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتية تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية روح مقاولتها وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
11: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
14: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، التي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم بأنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس،
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسط والسيس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسيس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
10: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا وذلك
6: ذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
5: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي
17: الذهبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
5: غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
18: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلق لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني LLM أو لي موديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج من جملتها ما نسميه حنايا لي SLM او سمول لانجويج مودلز باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي.ما.
9: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: إنغميز نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماط راديو. غيم راديو.
5: اذاعه الاخبار المغربيه.
19: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه.
20: ك كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور اللي أهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهذه الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
21: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز توفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فرع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
22: كنتلاقاو كتقدم لنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
19: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجمعوي.
23: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو
23: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. جلالته الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجية.
6: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكية السامية الموجودون في حالة صراح، وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكية السامية الموجودون في حالة صراح، وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
5: بمناسبة احتفالية الأمة الإسلامية بذكرى المولدية النبوية الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفلة. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، سهام تدرى عدلنا التقرير التالي.
7: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة بوزهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحرفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
5: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
8: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم 24/2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
5: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و26 أغسطس الجاري بمانيلا بالفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
9: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
5: دوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، إليكم أبرز العناوين. انطلاق النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع في العيون. حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمضيق وقاع سراس شمال المملكة. وفي مكناس تعبئة من أجل الموسم الدراسي 2026-2027 في أفضل الظروف. أهلا بكم من جديد. أعطيت بالعيون انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع التي تنظمها المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة العيون الساقية الحمراء خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت الجاري إلى 14 من شتنبر المقبل. برنامج متطوع الذي أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل نسخته الأولى سنة 2023 يهدف إلى تمكين الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة من خوض تجربة تطوعية مؤطرة تجمع بين التكوين والممارسة الميدانية وتعزيز مشاركتهم المواطنة وتطوير معارفهم وصقل مهاراتهم. وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الاثنين عن حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المناطق المصنفة واد نيجرو بالمضيق وواد لاو قعسراس التابعة لمنطقة تطوان شفشاون إلى حين التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المناطق والتي أظهرت وجود سموم بحرية بمستويات تتجاوز المعايير المعتمدة. وبناء على ذلك أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للمساقات الصحية التعريفية والتي يتم بيعها بالنقط المرخص لها في الأسواق الرسمية. ننتقل إلى مكناس، حيث عقدت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي الاثنين لقاء تنسيقيا خصص لتدارس

0: ناجحة للموسم الدراسي الجديد. وأولت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي أهمية خاصة لضرورة توفير الظروف المادية والتنظيمية التي تمكن المؤسسات التعليمية من استقبال التلاميذ في أفضل الظروف، وتمكن الأطر التربوية من الاطلاع بمهامها في بيئة مواتية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: ريم راديو. إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الاخبار على ريم راديو.
3: النشرة الاخبارية، اهلا بكم، وهذه ابرز العناوين. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجية.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
3: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة إلى شقائه.

0: طائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفلة. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. سهام يتدرى أعدلنا التقرير التالي.
1: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالية جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروف فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma. وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا بالفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الرابطة. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الرابطة الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الرابطة لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والرابطة البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: دوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونكيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. وذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروف فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحروفية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نحو 150 شابا وشابة يشاركون إلى غاية 31 من غشت الجاري في فعاليات الجامعة الصيفية للشباب التي تنظمها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالمركز الوطني للتخييم بتفلحت بإقليم الحوز تحت شعار أي أفق للإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي. الدورة المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم تجمع بين التكوين والتأطير والتبادل والترفيه.
8: كاين مجموعة من البرامج، مجموعة من المحاور اللي أهمها هو أن الانخراط ديال الشباب في التطور التكنولوجي وفي الذكاء الاصطناعي، وكاين الجانب الفني أننا نمكنوا مجموعة من الشباب ديالنا وهذه الأطر ديالنا من تأطير ورشات حتى هما في دور الشباب وفي المخيمات الصيفية. وكذلك ما كنساوش أنه ما كنغفلوش على الجانب الترفيهي.
9: سنستغل وجودنا في هذه الطبيعة الجبلية من أجل تنظيم زيارة للمنطقة المحيطة بمركز تفليحت في إطار ما يسمى نسميه عادة بالسياحة الجبلية. ستكون فرصة أمام الشباب الجمعية وشباب فرع الجمعية للتعرف على منطقة الحوز. فضلا على هذا هناك مجموعة من السهرات، هناك مجموعة من الورشات التربوية والفنية.
10: كنتلاقاو كتقدمنا مجموعة من الورشات ثقافية ترفيهية، كاين أناشيد، كاين ورشة ديال الروبوتيك، مجموعة من الأنشطة اللي هاد الأنشطة كنصطحبوها معنا للفروع ديالنا باش أننا هادشي اللي كنتعلموه نترونسميتيوه نبينوه للأطفال اللي كيجيو عندنا للفروع ديالنا.
7: وتشكل هذه الجامعة حسب المنظمين تقليدا سنويا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح وتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية وتقوية انخراطهم في العمل الجماعي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: بالرباط أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
12: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني ديال LLM أو الموديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج، من جملتها ما نسميه حنايا لي اس ال ام او سمول لانجويج مودلز، باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي بوائما.
11: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
13: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجية.
14: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: بمناسبة احتفالية الأمة الإسلامية بذكرى المولدية النبوية الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفلة. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف، سهام تدرى عدلنا التقرير التالي.
1: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاتها أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير، وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير، وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالية جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروف فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و26 غشت الجاري بمانيلا بالفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: دوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
14: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق لرابع وعشرين غشت 2026 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وقال السيد التوفيق في كلمته إن صاحب الجلالة بصفته أميرا للمؤمنين كان قد تفضل بمناسبة إحياء ذكرى المولد في العام الماضي بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح السيد التوفيق أن السنة حفلت على امتدادها بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة في سجل مبرات جلالتكم، وأن يضاعف بها الأجر في صحيفتكم. إثر ذلك قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، الذي قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبعه ونشرها بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسية الإسلامية المعتمد بالرباط والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. جلالته الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجية.
14: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
0: بمناسبة احتفالية الأمة الإسلامية بذكرى المولدية النبوية الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. سهام يتدرى عدلنا التقرير التالي.
1: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالية جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 غشت الجاري بمانيلا بالفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري، لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي، لا سيما عبر برامجها التكوينية، بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: دوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات، تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل، انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا لي هذا الكتاب، تنقربوا لي الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر لي مثلا، نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب، دور الثقافة، وبالتالي فاحنا كان فهذا الدور ديال هذه المكتبات المتنقلة هو تقريب، إلا كنا تنقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب، وتقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن، يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه، ومثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة أو يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد، خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، يكون التسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الإنسان في اليوم ديال باش نقربوا الكتاب ولا المعلومة ولا الثقافة ولا التاريخ، كله كاين في المكتبة. إلا ما قربتيش المواطن ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب الشرق الغرب.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي وكذا بالسواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد بالأطلس المتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط والسايس، وستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بأقصى الجنوب والسايس وشمال المنطقة الشرقية ومناطق الأطلس، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهات المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجية.
5: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
4: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف سهام تدرى أعد

0: لنا التقرير التالي.
1: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغشت الجاري بمانيلا بالفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: دوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
6: قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم تحط الرحال بمدينة مراكش، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواكبة عملية مرحبا 2026. ومن أجل إطلاع أفراد الجالية المغربية على مختلف البرامج والخدمات المرتبطة بقطاعي التعمير والإسكان، تم توفير فضاء متنقل للاستقبال والتوجيه، وذلك من أجل الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين. ومن خلال هذه التعبئة تجدد الوزارة تأكيد التزامها المتواصل بتنفيذ التعليمات الملكية السامية لفائدة مغاربة العالم، من خلال توفير خدمات القرب وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى برامج التعمير والإسكان والاستثمار.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجية.
7: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: بمناسبة احتفالي الأمة الإسلامية بذكرى المولدية النبوية الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة إلى شقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتي السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن أسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. سهام تدرى عدلنا التقرير التالي.
1: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير. وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و26 أغشت الجاري بمانيلا بالفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
3: السيد الحسيني السهرده في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: دوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: شيء غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الذؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. ومفاتيح المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، تبرهن سموها على عزم من والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
2: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
1: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
3: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
4: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
1: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. جلالته الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجية.
7: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
6: بمناسبة احتفالي الأمة الإسلامية بذكرى المولدي النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة إلى شقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. سهام تدرى عدلنا التقرير التالي.
8: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاتها أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير، وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفني الحروفية.
6: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
6: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 غشت الجاري بمانيلا بالفلبين، أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
10: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
6: دوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل، انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مشاركة الشباب في الحياة العامة كتضخ طاقات متجددة وأفكار إبداعية لفائدة المجتمع، وكتساهم في تطور مهارات القيادة عند الأفراد، وكتحسن من صنع القرار. فالشباب وهم أكثر قدرة على إنتاج الأفكار الجديدة لأنهم طاقة اجتماعية وفكرية وإبداعية قادرة على تجديد الحياة العامة وتطوير المؤسسات والسياسات العمومية. لذلك أصبح إشراكهم في الشأن العام ضرورة كتجاوز الخطابات التقليدية، وضخ الشباب لمقترحات وأفكار إبداعية في الحياة العامة كيبدأ أولا من الانتقال من موقع المتلقي لموقع الفاعل. فالمواطن الشاب خاصو ميبقاش مجرد مستفيد من السياسات العمومية، خاصو يقترح البدائل ويساهم في صياغتها وتقييم نتائجها، وهذا الأمر خاصو تعزيز ثقافة المواطنة والمشاركة عنده من المدرسة والجامعة من خلال الدراسة وتشجيع النقاش المسؤول المسؤول والأنشطة اللي كتربط المعرفة الأكاديمية بالمشاكل الواقعية ديال المجتمع ومتطلباته. والجامعة عندها أهمية خاصة لأنها فضاء لإنتاج المعرفة وتكوين النخب والأطر المستقبلية، ويمكن للجامعات تحول لمختبرات للأفكار والسياسات العامة من خلال إحداث مختبرات للابتكار الاجتماعي ومنتديات للحوار بين الطلبة والباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني، ويمكن تشجيع الطلبة على إنجاز بحوث ومشاريع تطبيقية كتناول قضايا بحال البطالة والنقل والتحول الرقمي والتعليم والصحة والثقافة والبيئة وربطها بالحاجيات الفعلية للمجتمع. ثانيا، يقدر الشباب توظيف التكنولوجيا والفضاء الرقمي باعتبارها أدوات جديدة للمشاركة السياسية والاجتماعية، وباعتبارها فضاءات مؤثرة في تنظيم المبادرات. والقيمة الحقيقية ديال هاد الأدوات ما كيتمش استخدامها للتعبير على مشكل معين، وإنما في تحويلها لمنصات لإنتاج الحلول وتقديم الأفكار. ويمكن على سبيل المثال إطلاق منصات شبابية كتقدم مقترحات للسياسات العمومية بمسؤولية، أو كتسمح برصد المشاكل المحلية والإبلاغ بشأنها. فالابتكار الاجتماعي اللي كيقوم على ابتكار حلول جديدة للمشاكل الاجتماعية برؤية شبابية يمكن للشباب يقدموا نماذج جديدة في مجالات عديدة بحال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنقل المستدام ومساعدة الفئات الهشة والتعليم الرقمي ودعم المشاريع الصغيرة. فالمبادرات الشبابية تقدر تبدأ بفكرة بسيطة كتستجب لحاجة محلية، ثم كتوسع تدريجيا من خلال الشراكات والدعم المؤسساتي. ثالثا، كيحتاج انخراط الشباب في الحياة العامة لتجديد العلاقة بين الشباب والمؤسسات السياسية. فالعزوف على المشاركة السياسية ما يمكنش تفسيره دائما بعدم اهتمام الشباب بالشأن العام، وإنما يقدر يكون نابع من الشعور بأن المشاركة لا تؤدي إلى نتائج ملموسة. لذلك تشجيع الشباب على المشاركة خاصة قنوات حقيقية للحوار والتأثير كالمجالس الشبابية وهيئات الاستشارة ودعم الحكومة والبرلمان الشبابيين لمحاكاة المؤسسات الوطنية وتدريب الشباب على القيادة وصنع القرار السياسي. الحكومة الشبابية كتهتم بإعداد السياسات العامة وتنفيذها في قطاعات مختلفة، بينما كيركز البرلمان على الرقابة والتشريع ومحاكاة العمل النيابي. والتذكير، انطلقت أشغال الدورة التشريعية الثامنة لهذا البرلمان الشبابي في يوليوز الماضي، فهو برنامج تدريبي وتثقيفي مهم فيه محاكاة مؤسساتية للعمل البرلماني والتشريعي. فحكومة الشباب الموازية والبرلمان المغربي للشباب من أبرز المبادرات المدنية والشبابية اللي عرفتها بلادنا للدفع بالمشاركة السياسية للشباب وتقديم مقترحات وبدائل للسياسات العمومية. وهذه مبادرة غير حكومية فريدة من نوعها في العالم العربي وإفريقيا، تلقها منتدى الشباب المغربي عام 2012 من بعد التعديلات الدستورية اللي عرفتها بلادنا، بهدف تتبع ومراقبة أداء الحكومة الرسمية وإطراء النقاش العمومي ببدائل عملية كتخص قضايا الشباب والمجتمع. فكيتم تعيين وزراء شباب كيشغل كل واحد حقيبة وزارية موازية للوزارات القائمة، وكيقدم مقترحات تطويرية. وهذه الحكومة الشبابية كتستمد مرجعيتها من الفصل 12 و13 من الدستور، وهما اللي كيمنحوا لمؤسسات المجتمع المدني الحق في المساهمة في إعداد وتقييم القرارات والسياسات العمومية. والأحزاب السياسية اليوم مطالبة بتجديد أساليب اشتغالها وإتاحة المجال للكفاءات الشبابية حتى تساهم في صناعة القرار. فالشباب كيحتاجوا الفضاءات للتكوين السياسي والفكري لفهم المؤسسات والقوانين والسياسات العمومية باش يطوروا مهارة الحوار وتحليل المشاكل وتصبح المشاركة السياسية مدرسة للمواطنة وماشي فقط عملية انتخابية دورية. ويمكن للشباب أيضا يدخلوا أفكار إبداعية من باب المجتمع المدني. فالجمعيات والمنظمات مجال واسع للتجريب الاجتماعي وكسب مهارات العمل والتواصل، وهاد الشباب من اللي كيتكونوا كيكونوا أكثر قدرة على الوصول للفئات المحلية وفهم احتياجاتها. لذلك هذا المجال فرصة ضرورية باش يعرفوا يمارسوا القيادة والمسؤولية والعمل الجماعي ويندمجوا بفاعلية في الحياة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الرجية.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة.

0: ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفلة. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. سهام تدرى أعلن التقرير التالي.
1: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير. وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير. وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحروفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره

0: للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و26 غشت الجاري بمانيلا بالفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: دوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والهند وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، تنعقد بالرباط الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية. اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحا.
5: يشرفني التواجد هنا، ونؤكد أن العلاقات بين المغرب والهند قوية جدا، ونرغب في تقويتها وتعزيزها أكثر خلال 5 سنوات المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. نؤكد أن بلادنا لديها إرادة في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، كما ندعو في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال 5 سنوات المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
4: وفي هذا الإطار دعا السيد براسادا إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال 5 سنوات المقبلة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على تنويع بنيتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين. كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
6: الاجتماع ديال اللجنة المشتركة المغربية الهندية هذا الصباح كان فيه عدد من القرارات، وكذلك كانت فيه واحد إرادة قوية من جانب الحكومة المغربية وجانب الحكومة الهندية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والرفع من أرقام المبادلة التجارية.
7: ناقشنا اليوم في هذا اللقاء عددا من فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المهمة.
4: انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع أفقها، لا سيما مع القارة الآسيوية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو، ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. جلالته الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط حسب سفير المملكة. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كان 2027 باستضافة منتخب الغابون. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجية.
9: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: بمناسبة احتفالي الأمة الإسلامية بذكرى المولدية النبوية الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل والأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفلة. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اسماء الفائزين بجوائز محمد السادس في مختلف الأصناف. سهام تدرى أعدلنا التقرير التالي.
10: ذكر بلاغ للوزارة أن جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية آلت إلى السيد عبد المجيد الصغير، وأضاف المصدر ذاته أن جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير عادت إلى السيد عمر بن عبد الله الشهري، فيما عادت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب إلى السيد أسامة أبو زهير، وفي صنف الخط المغربي توج السيد فؤاد الإدريسي المرابطي بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، بينما آلت جائزة محمد السادس للتفوق لفن الخط المغربي للسيد العربي منتصير، وفي فن الزخرفة المغربية حاز السيد الحسن السملالي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق، ونالت السيدة السعدية أنها جائزة محمد السادس للتفوق لفن الزخرفة المغربية على الورق. أما في فن الحرفية فتوج السيد عبد الغني ودة بجائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، كما فاز السيد رشيد شعرير بجائزة محمد السادس للتفوق لفن الحروفية.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
11: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم 22/2026 إلى غاية 12:00 من زوال يوم الثلاثاء 22/2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و26 غشت الجاري بمانيلا بالفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. تفاصيل أوفى مع وفاء حلاقة.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: دوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. والختم رياضيا، حيث يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل، انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، قبل أن يتنقل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلا. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
7: بالرباط، أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا. الجانبان تباحثا على الخصوص بشأن آفاق التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العمومية وإمكانيات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين بهدف دعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
12: مخرجة ديال هذا اللقاء هو أننا نخلقوا لجنة مشتركة ديال العمل اللي غادي تخدم على اللغات، يعني دي LLM أو الموديل ديال لي لونغاج. هاد الشراكه غادي نخدموا على بزاف ديال البرامج، من جملتها ما نسمي حنايا لي اس ال ام او سمول لانجويج مودلز، باش نخدموا على اللهجات والدارجه والامازيغيه اللي غادي نعملوها في التطبيقات ديال الاداراتي بوائما.
7: هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، لا سيما في مجالات الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية.
3: أخبار المغرب والعالم.
13: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية، حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
13: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
8: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، إليكم أبرز العناوين. انطلاق النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع في العيون، حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمضيق وقاع سراس شمال المملكة، وفي مكناس تعبئة من أجل الموسم الدراسي 2026-2027 في أفضل الظروف. أهلا بكم من جديد. أعطيت بالعيون انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، التي تنظمها المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة العيون الساقية الحمراء، خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت الجاري إلى 14 من شتنبر المقبل. برنامج متطوع الذي أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل نسخته الأولى سنة 2023، يهدف إلى تمكين
16: جيل الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة من خوض تجربة تطوعية مؤطرة تجمع بين التكوين والممارسة الميدانية وتعزيز مشاركتهم المواطنة وتطوير معارفهم وصقل مهاراتهم. وعلى مستوى جهة العيون السقي الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الاثنين عن حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المناطق المصنفة واد نيجرو بالمضيق وواد لاو قعس راس التابعة لمنطقة تطوان شفشاون إلى حين التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المناطق، والتي أظهرت وجود سموم بحرية بمستويات تتجاوز المعايير المعتمدة. وبناء على ذلك أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للمساقات الصحية التعريفية والتي يتم بيعها بالنقط المرخص لها في الأسواق الرسمية. ننتقل إلى مكناس، حيث عقدت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي الاثنين لقاء تنسيقيا خصص لتدارس مختلف التدابير والإجراءات والعمليات الكفيلة بضمان دخول مدرسي ناجح برسم السنة الدراسية 2026-2027. هذا اللقاء الذي ترأسه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمكناس محمد كليل شكل مناسبة للوقوف على مستوى تقدم المشاريع والعمليات المبرمجة في إطار الاستعدادات للدخول المدرسي، وكذا التدابير المتخذة لتوفير الظروف اللازمة لانطلاقة ناجحة للموسم الدراسي الجديد. وأولت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي أهمية خاصة لضرورة توفير الظروف المادية والتنظيمية التي تمكن المؤسسات التعليمية من استقبال التلاميذ في أفضل الظروف، وتمكن الأطر التربوية من الاطلاع بمهامها في بيئة مواتية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من أسبوعين. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي أعقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. إلى كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد، أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات إلى الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في سلم التأهب. معطيات المركز الكندي المشترك بين الوكالات الخاصة بحرائق الغابات أوضحت أن البلاد تواجه حالياً أكثر من 600 حريق نشط، من بينها 103 حرائق لا تزال خارج السيطرة، فيما تم تسجيل 45 حريقاً جديداً خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي موسم الحرائق لسنة 2026 طابعاً تاريخياً، إذ لم يسبق لكندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم قياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170 ألف كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979، وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى مع وفاء الحلاقة.
2: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس وأبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعزا المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي، والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
16: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. إلى التفاصيل. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وتمزار الرجيف المتابعة.
9: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
18: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
11: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة بحق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
18: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
18: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بجماعة الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
18: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
1: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تضلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
18: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزي الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
8: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، إليكم أبرز العناوين. انطلاق النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع في العيون. حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمضيق وقعسراس شمال المملكة. وفي مكناس تعبئة من أجل الموسم الدراسي 2026-2027 في أفضل الظروف. أهلا بكم من جديد. أعطيت بالعيون انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع التي تنظمها المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة العيون الساقية الحمراء خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت الجاري إلى 14 من شتنبر المقبل. برنامج متطوع الذي أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل نسخته الأولى سنة 2023 يهدف إلى تمكين الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة من خوض تجربة تطوعية مؤطرة تجمع بين التكوين والممارسة الميدانية وتعزيز مشاركتهم المواطنة وتطوير معارفهم وصقل مهاراتهم. وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية

0: يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المناطق، والتي أظهرت وجود سموم بحرية بمستويات تتجاوز المعايير المعتمدة. وبناء على ذلك أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للمساقات الصحية التعريفية، والتي يتم بيعها بالنقط المرخص لها في الأسواق الرسمية. ننتقل إلى مكناس، حيث عقدت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي الاثنين لقاء تنسيقيا خصص لتدارس مختلف التدابير والإجراءات والعمليات الكفيلة بضمان دخول مدرسي ناجح برسم السنة الدراسية 2026-2027. هذا اللقاء الذي ترأسه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمكناس محمد كليل شكل مناسبة للوقوف على مستوى تقدم المشاريع والعمليات المبرمجة في إطار الاستعدادات للدخول المدرسي، وكذا التدابير المتخذة لتوفير الظروف اللازمة لانطلاقة ناجحة للموسم الدراسي الجديد. وأولت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي أهمية خاصة لضرورة توفير الظروف المادية والتنظيمية التي تمكن المؤسسات التعليمية من استقبال التلاميذ في أفضل الظروف، وتمكن الأطر التربوية من الاطلاع بمهامها في بيئة مواتية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. إلى التفاصيل. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وتمزار الرجيف المتابعة
5: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف هذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلن أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب وعدم

0: عددهم 15 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
1: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيد أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بجماعة الترابية سيد أحمد موسى دائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيد أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيد أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيد أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيد أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من أسبوعين. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي أعقبت هذا الطلب عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات إلى الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في سلم التأهب. معطيات المركز الكندي المشترك بين الوكالات الخاصة بحرائق الغابات أوضحت أن البلاد تواجه حاليا أكثر من 600 حريق نشط، من بينها 103 حرائق لا تزال خارج السيطرة، فيما تم تسجيل 45 حريقا جديدا خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي موسم الحرائق لسنة 2026 طابعا تاريخيا، إذ لم يسبق لكندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم قياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170 ألف كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979، وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى مع وفاء الحلاقة.
3: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس وأبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعزا المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي، والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
8: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. إلى التفاصيل. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وتمزار الراجي في المتابعة.
9: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف هذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكية السامية الموجودون في حالة صراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنية التحتية المادية وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات، تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى، بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعي. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. إلى التفاصيل. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وتم زار الراجي في المتابعة.
9: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف هذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنية التحتية المادية وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري، لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: بمقر عمالة تونا تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم ثلاثة قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أوبن إي آي عن إضافة جديدة لشات جي بي تي تتيح له التوافق مع تطبيق الرسائل على أجهزة ماك، بما يمكنه من البحث في الرسائل وتحليل المحادثات وكتابة مسودات واقتراح رسائل للمتابعة وإرسال الردود. وأوضحت الشركة أن الإضافة التي يمكن تثبيتها من واجهة الإضافات في شات جي بي تي تعمل مع رسائل آي ميسج والرسائل النصية القصيرة إس إم إس ورسائل إف سي إس، وأضافت أن هذه الميزة تعمل محليا على جهاز المستخدم ولا تنشئ فهرسا لجميع الرسائل، مشيرة إلى أنها تتطلب منح شات جي بي تي إذنا للوصول إلى الرسائل، إلى جانب عدد من الصلاحيات المرتبطة بالنظام وجهاز الاتصال وأدوات التشغيل الآلي. وبخصوص إرسال الرسائل، أكدت أوبن إي آي أن العملية تتطلب بشكل افتراضي موافقة المستخدم، ضحية إلى مراجعة الرسائل التي يصوغها شات جي بي تي قبل إرسالها ومحذرة من منح موافقة دائمة على الإرسال.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

0: تأثر في مختلف محاكم المملكة وعددهم 634 شخصا. وتمزار الراجي في المتابعة.
1: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
0: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة

0: للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجماعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية تشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تضلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفي لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ.
6: نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. إلى التفاصيل. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. تمزار الراجي في المتابعة.
5: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف هذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
4: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
4: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و26 غشت الجاري بمانيلا في الفلبين، أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
6: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسين إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
4: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
4: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
8: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
4: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزي الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
9: الدورة هذه عرفت واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
7: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
9: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
10: الحمد لله كل شيء زين الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج. الحمد لله فرحان جدا.
7: مدينة خنفرة على مدى ثلاثة أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. إلى التفاصيل. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وتم زار الرجيف المتابعة.
6: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف هذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
5: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
5: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
4: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
5: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجماعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات، تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى، بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعي. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تضطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
5: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا لي هذا الكتاب، تنقربوا لي الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا، نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب، دور الثقافة، وبالتالي فاحنا فهذا الدور ديال هذه المكتبات المتنقلة هو تقريب، إذا كنا نقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن، يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليهم، مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد، خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال للجنوب من الشرق للغرب.
3: ريم راديو، الاذاعه الاقرب اليكم. ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه. بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
4: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ما يمكنش يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
3: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. ودولياً الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. إلى التفاصيل. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وتمزار الرجيف المتابعة
7: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف هذه السنة 1448 هجري

0: مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا. التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
1: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا

0: في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجماعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات، تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل مع ياسين الزكراوي.
4: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضيات الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى، بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات. إليكم أبرز العناوين. انطلاق النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع في العيون. حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمضيق وقعس راس شمال المملكة. وفي مكناس تعبئة من أجل الموسم الدراسي 2026-2027 في أفضل الظروف. أهلا بكم من جديد. أعطيت بالعيون انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوعة التي تنظمها المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة العيون الساقية الحمراء خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت الجاري إلى 14 من شتنبر المقبل. برنامج متطوع الذي أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل نسخته الأولى سنة 2023 يهدف إلى تمكين الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة من خوض تجربة تطوعية مؤطرة تجمع بين التكوين والممارسة الميدانية وتعزيز مشاركتهم المواطنة وتطوير معارفهم وصقل مهاراتهم. وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الاثنين عن حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المناطق المصنفة واد نيجرو بالمضيق وواد لاو قعسراس التابعة لمنطقة تطوان شفشاون إلى حين التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المناطق والتي أظهرت وجود سموم بحرية بمستويات تتجاوز المعايير المعتمدة. وبناء على ذلك أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للمساقات الصحية التعريفية والتي يتم بيعها بالنقط المرخص لها في الأسواق الرسمية. ننتقل إلى مكناس حيث عقدت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي الاثنين لقاء تنسيقيا خصص لتدارس مختلف التدابير والإجراءات والعمليات الكفيلة بضمان دخول مدرسي ناجح برسم السنة الدراسية 2026-2027. هذا اللقاء الذي ترأسه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمكناس محمد كليل شكل مناسبة للوقوف على مستوى تقدم المشاريع والعمليات المبرمجة في إطار الاستعدادات للدخول المدرسي وكذا التدابير المتخذة لتوفير الظروف اللازمة لانطلاقة ناجحة للموسم الدراسي الجديد. وأولت اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي أهمية خاصة لضرورة توفير الظروف المادية والتنظيمية التي تمكن المؤسسات التعليمية من استقبال التلاميذ في أفضل الظروف وتمكن الأطر التربوية من الاطلاع بمهامها في بيئة مواتية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 634 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. المغرب يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. إلى التفاصيل. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وتم زار الرجيف المتابعة.
9: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 619 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 462 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 449 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 28 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 112 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص، المجموع 619 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، والمجموع العام 634 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأخلص متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين بين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم 22/2026 إلى غاية 12:00 من زوال يوم 23/2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين، أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنية التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء ذوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
8: الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشرة، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وأجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركة الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الساخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
4: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية روح مقاولتها وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
2: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط، انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه تظاهرة علمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
11: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
12: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
8: إذاعة إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
13: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشكوى المستمرة للفرد من أكثر السلوكيات اللي كتنفر الآخرين، لأنها كتخلق أجواء سلبية في بيئات الأسرة والعمل والأصدقاء. فالفرد اللي كيركز باستمرار على المشاكل والعقبات بدون ما يبحث على الحلول كيفقد جاذبيته الاجتماعية مع مرور الوقت. والشكوى المستمرة من السلوكيات الإنسانية الشائعة اللي كيلجأ لها الفرد للتعبير على عدم الرضا أو الضغط أو الإحباط اللي كيواجهه في حياته اليومية، وهي في حد ذاتها ماشي سلوك دائما سلبي، ولكن تقدر تكون وسيلة طبيعية للتعبير على المشاكل وطلب الدعم والمساندة. إلا أن المشكلة كتبان من اللي كتحول الشكوى إلى نمط متكرر كيطغى على تواصل الفرد مع الآخرين. وفي هذه الحالة يمكن هذه الشكوى المستمرة تأثر في العلاقات الاجتماعية دياله وتسبب في النفور عند المحيطين. وأهمية دراسة هذا السلوك من قبل الباحثين كتنبع من كونه ما كيقتصرش على الفرد اللي كيمارسه، وإنما كيمتد تيرو للمجموعة اللي كيتواجد فيها. فكل فرد كيتأثر بالانفعالات والمواقف اللي كتسود البيئة ديالو. لذلك التفاعل المستمر مع فرد كتير شكوى يقدر يؤدي تدريجيا إلى انتقال مشاعر سلبية للآخرين. ومن اللي كيصبح التواصل قائم بصورة متكررة على الحديث على المشاكل وعلى الفشل والظروف السيئة، فالحوار كيفقد توازنه وأهميته، وكتراجع فرص التفاعل الإيجابي والتعاون. وكتختلف دوافع الشكوى من فرد لآخر، تقدر تكون نتيجة ضغوط اقتصادية أو مهنية أو أسرية حقيقية، وترتبط بالشعور بعدم التقدير أو الظلم أو العجز على تغيير بعض الظروف. ويمكن أيضا تكون الشكوى وسيلة للحصول على الاهتمام والتعاطف من الآخرين، وفي بعض الحالات كتحول لعادة مكتسبة، وكيعتاد الفرد النظر للأحداث من زاوية سلبية، وكيبقى يركز على أوجه النقص والمشاكل أكثر من تركيزه على الحلول والإمكانيات المتاحة. ومن هنا كتصبح الشكوى جزء من أسلوب التفكير والتواصل، وماشي استجابة مؤقتة لمشكلة محددة، وكتمثل إحدى أبرز نتائج الشكوى المستمرة في النفور الاجتماعي. فالآخرون يقدروا يتقبلوا شكوى عابرة أو حديث على مشكلة حقيقية، لكن استمرار هذا النمط كيجعلهم يشعروا بالإرهاق النفسي، ومع الوقت كيبدأوا يتجنبوا الفرد اللي كتير الشكوى أو تقليل التواصل معه أو تردد في مشاركته مشاكلهم الخاصة، خوفا من تحول الحوار إلى سلسلة جديدة من التدمر. لأن هذا الفرد يقدر يلقى نفسه في دائرة بارادوكس، لأنه لما كيشكي كيشعر بالحاجة للدعم، لكن كثرة الشكاوي كتأدي في المقابل لابتعاد الآخرين عليه، الأمر اللي كيزيد شعوره بالوحدة وعدم التقدير. فالشكوى المستمرة كتأدي لخلق مناخ اجتماعي سلبي في الأسرة، يمكن تزيد من التوتر بين أفرادها، خصوصا إذا تحولت الحياة اليومية لمساحة دائمة لانتقاد الظروف والأفراد. وفي بيئة العمل كتأثر على الروح الجماعية وكتضعف الحماس والإنتاجية، خاصة ملي ما كتكونش مصحوبة باقتراحات عملية لمعالجة المشاكل. أما في العلاقات الاجتماعية فكثرة التدمر تقدر تجعل التفاعل أقل متعة وأكثر ارتباط بالمشاعر السلبية كالإحباط والتشاؤم. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن فهم هذه الظاهرة على ضوء التأثير الانفعالي المتبادل بين الأفراد. فالانفعالات ماشي سلوك معزول عند الفرد، وإنما كينتقل وكيتأثر بالتفاعل الاجتماعي. ومن اللي كيتعرض الفرد بصورة متكررة لخطاب سلبي كيخسر المزاج دياله وحتى توقعاته للأحداث. لذلك الشكوى المستمرة كتصبح عامل مؤثر في إدراك المجموعة للواقع وفي طبيعة العلاقات السائدة داخلها. ومع ذلك ينبغي التمييز بين الشكوى الصحية والشكوى المزمنة. فالشكوى الصحية كتساعد الفرد على التعبير على معاناته وطلب المساعدة وأيضا تحديد المشاكل اللي كتحتاج للتدخل. أما الشكوى المزمنة فكتميز بالتكرار والتركيز المفرط على الجوانب السلبية وغياب الرغبة الفعلية في البحث على الحلول. لذلك يتم التعامل مع كل فرد كيشتكي باستمرار كمصدر للإزعاج، ولو تكون في بعض الحالات الشكوى دياله في حاجة حقيقية للدعم أو الاستماع أو المساعدة. وللحد من الأثار السلبية لهذا السلوك حسب علم النفس كيحتاج الفرد لتطوير الوعي الذاتي واستبدال التركيز المستمر على أسباب الإحباط بالبحث على الجوانب اللي يمكن تحسينها، وهذا كيساعد على الانتقال من موقف سلبي قائم على التدمر لموقف أكثر فاعلية كيقوم على تحليل المشاكل واقتراح البدائل. والمحيط الاجتماعي كيتحمل حتى هو دور مهم في التعامل مع الشكوى المتكررة، فمن الأفضل الاستماع بتعاطف دون تشجيع التدمر غير المحدود وتوجيه الحوار تدريجيا نحو الحلول والإجراءات الممكنة. ويمكن للأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل يوضعوا حدود

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غش 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضافة

0: منافيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعيات الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
6: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيد أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمعة ترابية سيد أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيد أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيد أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيد أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيد أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تضلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: إن غميزنيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيد أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
7: امس في النهار زاد نازل في لون النخت لا ما غوسك زل نتمزيغ سي زوري يا سي خف باب نتماكارتا قليدا محمد وصدي ساتين صربيت صاحب سمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن الامير مولاي رشيد الامير مولاي احمد اصل 2/11 ربيع الاول 1448 اللي ديم سسان 24 غشت 2026 القصر قلدان العامر اللي ديوسان غت مدينه نرباط الحفله ديني اللي تيوسكان سلمسيبت نكتويا اللي قيلوا لها النبيه تظليت نربيد سلام نصف العسى سلم سيبت نكتو ينتلاليت ننبي تظليت السلام نربي في الله سيسر سوغليدا محمد وصديسة تنصربية لامر سياتوين في العفو في 634 ننكرافة قيس نوانا يطوطفن دوانا إلانا قودادنا نورزما اللي في تحكام غلما حكيم انتقلتيت سلم سيبت نكتو ينتلاليت ننبي تظليت السلام نربي في الله سلي ستحتفلات ماتيتا تمسلمت يزنو قليدا محمد وصدي صربية تنصر تبراتي نص برشي قليد نديس لوين الأمراء انكي قانا تيولو كانو مضالة السيت مقيسة ديرين غصاح دلهنا غالحالة ننزويد المنزل ترتقع المديرية العامة الأرصاد الجوية ترغلق نسبيا نغتسقين الشرق الجنوب الشرقين تمزير دلاقالي مصحراوية مكلية توقع تيلي تاقوتا يمون ضدبابا غيزة غير المحيط الأطلسي تتكزيرين تسعة نضيط زيك صباح دردوك زنتي ميكنت نقاض ونزاري مون درعد غلطلس سامة مساء تسكفال نترغي ردرحان ما بين 24-29 درجة الجنوب الشرقي الجنوب تمزيرت الجنوب المنطقة الشرقية ما بين 18-22 درجة تامن تكزيرين دواسيف نولويات الشرق الساحل المتوسطي السايس غيك اللي سرادا حان تكفال ما بين 14-18 درجة غتوك تنتغرمين تقلديت انغرو سينغميسنا نتنون تاليختنا الجامعة الملكية المغربية تكورت نضار غي البلاغ ماستر بوتانا مورت المغرب رات بدوها المقارن صغط صفيات نكاس أمم إفريقيا 2027 سلموقاري زوارن المنتخب القابونا السنة 25 شو تنبير اللي دي تحيلنا غمس الملعب مولاي عبد الله غرباطة غمك اللي سري لعب المقاري ضنينا المنتخب اللي صوتو والسنة 29 شو تنبير غمس انتيران تويوتا ستيديم غجنوب إفريقيا أرغيدار الكميم سلين غير زاني ناخد لما تيقيران ننغميس نادر وانتيني يردور يضني إن شاء الله
9: إنغميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل ننغميسن قماب راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
9: ريم راديو
8: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم عام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة التخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا أسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
6: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجماعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل مع ياسين الزكراوي.
7: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
9: زخيم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
9: للمغرب.
10: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية.
8: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم عام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
6: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجماعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تضطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: مستمعين الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالرباط. مراكش تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحوالي 2% خلال يوليوز 2026. افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة بمشاركة حوالي 90 عارضا. نستهل النشرة من الرباط، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من مختلف دول العالم. الحدث العلمي الذي ينظم إلى غاية 27 من غشت الجاري يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط عمر السعدي أكد في كلمة بهذه المناسبة على الدلالة الرمزية لهذه الدورة التي تنعقد في بلد إفريقي لأول مرة منذ تأسيس المؤتمر سنة 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالمملكة والقارة الإفريقية في مجالات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن هذا المؤتمر أضحى فضاء علميا متميزا لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مسلطا الضوء على الفرص الكبرى التي تتيحها هذه التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. وكما ورد في العناوين، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا قدره 1.7% مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 121.1 إلى 119. تقرير أسماء الخياري.
1: بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بين يونيو ويوليوز 2026، فإن هذا التغيير يعزى لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.5%، وكذلك الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%. وبالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026 انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان الأسماك وفواكه البحر 12.6% والخضر ب 11.3% والفواكه ب 6.1% ثم اللحوم ب 5.2%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات ب 0.4%، ثم الحليب والجبن والبيض ب 0.3%. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.6% بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 0.3% بالنسبة للاتصالات.
12: افتتحت الاثنين فعاليات النسخة 18 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة والممتدة إلى غاية 2 شتنبر القادم تحت شعار الصناعة التقليدية تراث حي وإبداع متجدد. المعرض يشهد مشاركة أكثر من 90 عارضا وعارضة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة وجهات أخرى من بين صانعين تقليديين وتعاونيات حرفية متنوعة، حيث يقترحون على الزوار منتجات تبرز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للجهة والمغرب. ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس الموروث الثقافي والحضاري للجهة بما تزخر به من إبداعات فنية وحرفية أصيلة، كما سيمكن ساكنة وزوار مدينة طنجة من اكتشاف جودة وجمالية المنتوجات التقليدية المغربية عموما. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.

0: 26. ودوليا الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم عام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام

0: يقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
1: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
2: أنزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
3: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
0: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
4: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
5: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
4: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
4: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
6: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
4: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من أسبوعين. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعة التي أعقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. إلى كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد، أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات إلى الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في سلم التأهب. معطيات المركز الكندي المشترك بين الوكالات الخاصة بحرائق الغابات أوضحت أن البلاد تواجه حاليا أكثر من 600 حريق نشط، من بينها 103 حرائق لا تزال خارج السيطرة، فيما تم تسجيل 45 حريقا جديدا خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي موسم الحرائق لسنة 2026 طابعا تاريخيا، إذ لم يسبق لكندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم قياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170 ألف كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979، وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى معك وفاء الحلاقة.
5: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس وأبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعزا المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي، والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
9: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma. وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
1: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
2: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
3: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
0: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
4: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
5: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري، لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
11: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيد أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمعة ترابية سيد أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيد أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيد أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيد أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيد أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
11: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
6: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تضلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
11: ورياضيا فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزية الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: بمقر عمالة تونا تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم ثلاثة قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
7: ريم راديو.
13: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 بتمام الساعة 6:00 مساء. أميمة بوشعلين في المتابعة.
10: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12:00 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
11: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
1: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
2: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
3: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
0: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
4: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
5: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
4: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوية سيد أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجماعة ترابية سيد أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيد أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيد أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيد أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيد أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
11: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
6: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
11: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا لي هذا الكتاب، تنقربوا لي الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر لي مثلا، نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب، دور الثقافة. وبالتالي فاحنا كان فهاد الدور ديال هاد المكتبات المتنقلة هو تقريب، إلا كنا تنقولوا تقريب الإدارة للمواطن، حتى تقريب الكتاب، وتقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن. يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه، وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه، مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعل المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس، باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ، كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرف. يعني الدور ديالها ضروري من الشمال للجنوب من الشرق للغرب.

0: أخبار المغرب والعالم. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: أعلنت شركة أوبن إي آي عن إضافة جديدة لشات جي بي تي تتيح له التوافق مع تطبيق الرسائل على أجهزة ماك، بما يمكنه من البحث في الرسائل وتحليل المحادثات وكتابة مسودات واقتراح رسائل للمتابعة وإرسال الردود. وأوضحت الشركة أن الإضافة التي يمكن تثبيتها من واجهة الإضافات في شات جي بي تي تعمل مع رسائل آي ميسج والرسائل النصية القصيرة إس إم إس ورسائل إس إم إس، وأضافت أن هذه الميزة تعمل محليا على جهاز المستخدم ولا تنشئ فهرسا لجميع الرسائل، مشيرة إلى أنها تتطلب منح شات جي بي تي إذنا للوصول إلى الرسائل، إلى جانب عدد من الصلاحيات المرتبطة بالنظام وجهاز الاتصال وأدوات التشغيل الآلي. وبخصوص إرسال الرسائل، أكدت أوبن إي آي أن العملية تتطلب بشكل افتراضي موافقة المستخدم، داعية إلى مراجعة الرسائل التي يصوغها شات جي بي تي قبل إرسالها ومحذرة من منح موافقة دائمة على الإرسال.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط، انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون

0: من خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
6: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب

0: يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دافين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تضطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
4: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت كوسك زين إنغميسن جماب راديو.
3: امس في لون غير زان نازل في لون ناخت لا ما غوسك زين تمازيغ سيزوري يا سيخ بابا انت ما كارتا قليدا محمد وصدي الساتين صربيد صاحب سمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن الأمير مولاي رشيد الأمير مولاي أحمد أسل 12 ربيع الأول 1448 اللي ديم سسان 24 غشت 2026 القصر قلدان العامير اللي ديو سنة مدينة نربط الحافلة ديني اللي تيوس كارنس المسيبت نكتوية اللي قيلوا لها النبي تظليت نربيد سلام نصف اللاسة سلم سيبت نكتو ينتلاليت ننبي تظليت السلام نربي في الله سيسر سوق ليدا محمد والصديسة تنصر بيا الأمر سياتوينا في العفو في 634 ننكرافا قيسن وانا يطوطفند وانا يلانا قودادنا نورزما اللي في تحكام غالمحاكيم انت قلتيت سلم سيبت نكتو ينتلاليت ننبي تظليت السلام نربي في الله سلي ستحتفلات ماتيتا تمسلمت يزنو قليدا محمد وصدي صربية تنصر تبراتي نص برشي قليد نديس لوين الأمراء نكي قانا تيولو كانو مضالة السيت مقيسة ديري نغصح دلنا غالحالة ننزويد المنزل ترتقى على المديرية العامة الأرصاد الجوية ترغلق نسبيا نغتسقين الشرق الجنوب الشرقين تمازير دلاقاليم صحراوية مكلية توقع تيلي تاقو تيمون ضدبابا غيزة غار المحيط الأطلسي تتكزيرين تساعتا نضيط زيك صباح درادة قزنتي ميكن تنقاضو نزاري مون درع دغل أطلس سامة مساء تسكفال نترغي رد راحانت ما بين 24-29 درجة الجنوب الشرقي الجنوب تمازير الجنوب المنطقة الشرقية ما بين 18-22 درجة تامن تكزيرين دواسيف الملويات الشرق الساحل المتوسطي السايس غيك اللي صرادا حانت كفال ما بين 14-18 درجة غتوك تنتغرمين تقلديت عن جروس ينغميسنا انتونو انتا اللي اختنا الجامعة الملكية المغربية انتكورت نضار غي البلاغ ما استربو التنامورت المغرب رات بدو المقارن صغط صفيات نكاس هما بفريقيا 2027 سو المقاري زوارن المنتخب القابون السنة 25 شو تنبير اللي دي تحيلنا غمس الملعب مولاي عبد الله غرباط غمك اللي سري لعب المقاري اضنين المنتخب اللي صوتو والسنة 29 شو تنبير غمس انتيران تويوتا ستيديم غجنوب بفريقيا الغيدار الكميم سلين غير زاني ناخد لما تيقيرا ننغمي سنادر وانتيني يردو رياضين إن شاء الله
5: إنغمي سنين كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسك زيل ننغمي سن قماب راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو
4: الأخبار على مدار الساعة
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر بلغ لوزير الداخلية. بالرباط، انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم 2026. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم 22/2026 إلى غاية 12:00 من زوال يوم 23/2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
8: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
0: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دافين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية تشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
5: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في جديد نبض الرياضة. البداية بأخبار الرياضة الوطنية. وحسب بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم، يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شهر شتنبر المقبل ابتداء من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن ينتقل لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بملعب تويوتا ستاديوم بمدينة بلوم فونتين جنوب إفريقيا. وأسندت مهمة قيادة هذه المواجهة إلى الحاكم الجنوب إفريقي توم أبونغيلا. وارتباطا بكرة القدم، يواجه المنتخب الوطني المغربي للعبة داخل القاعة نظيره منتخب السعودية بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين بعد المواجهة الأولى التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز الأسود بثلاثية مقابل هدف. وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمنافسات كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 ستجرى في 11 من جانفي المقبل بمتحف الفن الحديث بريو دي جانيرو والبرازيلية، وسيجتمع ممثلو المنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال تتنافس على حجز بطاقتها إلى المونديال في هذا المعلم الثقافي المطل على خليج كونابارا وجبل شوغرلوف للتعرف على تركيبة المجموعات والمنافسين الأوائل لمنتخباتهم. توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية، سواء في البطولات الفردية أو منافسات الفرق. والختم بشأنية الدولية، حيث أغيت المرحلة الثالثة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بين غرويسان أود وفون روما في الأراضي الفرنسية قبل نحو 15 كيلومترا من خط النهاية بسبب أمطار غزيرة وعاصفة برد جعلت من مواصلة السباق غير ممكنة. وكان المتسابقان اللوكسمبورغي ماتس فينزل والإيطالي لورينزو فورتوناتو في مقدمة السباق عند اشتداد العاصفة، فيما اضطر عدد من الدراجين إلى البحث عن مأوى بعدما غطى البرد أجزاء من الطريق وأصبحت الظروف والسباق خطيرة. وأظهرت صور وسباق متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار، وهو يشير إلى ضرورة التوقف قبل أن تعلن اللجنة المنظمة تعليق المرحلة نهائيا من دون احتساب فائز أو أزمنة جديدة. وبذلك بقي الترتيب العام دون تغيير، مع احتفاظ بوغاتشار بالصدارة بفارق 9 ثوان عن البلجيكي فاوت فان آرت و 10 ثوان عن البريطاني ماثيو برينان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط، انطلاق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم 2026. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
8: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته لبنان فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
0: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: واريد ينفذ المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشكوى المستمرة للفرد من أكثر السلوكيات اللي كتنفر الآخرين لأنها كتخلق أجواء سلبية في بيئات الأسرة والعمل والأصدقاء. فالفرد اللي كيركز باستمرار على المشاكل والعقبات بدون ما يبحث على الحلول كيفقد جاذبيته الاجتماعية مع مرور الوقت. والشكوى المستمرة من السلوكيات الإنسانية الشائعة اللي كيلجأ لها الفرد للتعبير على عدم الرضا أو الضغط أو الإحباط اللي كيواجهه في حياته اليومية، وهي في حد ذاتها ماشي سلوك دائما سلبي ولكن تقدر تكون وسيلة طبيعية للتعبير على المشاكل وطلب الدعم والمساندة. إلا أن المشكلة كتبان من اللي كتحول الشكوى إلى نمط متكرر كيطغى على تواصل الفرد مع الآخرين، وفي هذه الحالة يمكن هذه الشكوى المستمرة تأثر في العلاقات الاجتماعية دياله وتسبب في النفور عند المحيطين. وأهمية دراسة هذا السلوك من قبل الباحثين كتنبع من كونه ما كيقتصرش على الفرد اللي كيمارسه وإنما كيمتد تأثيره للمجموعة اللي كيتواجد فيها. فكل فرد كيتأثر بالانفعالات والمواقف المواقف اللي كتسود البيئة دياله. لذلك التفاعل المستمر مع فرد كتير شكوى يقدر يؤدي تدريجيا إلى انتقال مشاعر سلبية للآخرين. ومن اللي كيصبح التواصل قائم بصورة متكررة على الحديث على المشاكل وعلى الفشل والظروف السيئة، فالحوار كيفقد توازنه وأهميته، وكتراجع فرص التفاعل الإيجابي والتعاون، وكتختلف دوافع الشكوى من فرد الآخر. تقدر تكون نتيجة ضغوط اقتصادية أو مهنية أو أسرية حقيقية، وترتبط بالشعور بعدم التقدير أو الظلم أو العجز على تغيير بعض الظروف. ويمكن أيضا تكون الشكوى وسيلة للحصول على الاهتمام والتعاطف من الآخرين، وفي بعض الحالات كتحول لعادة مكتسبة، وكيعتاد الفرد النظر للأحداث من زاوية سلبية، وكيبقى يركز على أوجه النقص والمشاكل أكثر من تركيزه على الحلول والإمكانيات المتاحة. ومن هنا كتصبح الشكوى جزء من أسلوب التفكير والتواصل، وماشي استجابة مؤقتة لمشكلة محددة، وكتمثل إحدى أبرز نتائج الشكوى المستمرة في النفور الاجتماعي. فالآخرون يقدروا يتقبلوا شكوى عابرة أو حديث على مشكلة حقيقية، لكن استمرار هذا النمط كيجعلهم يشعروا بالإرهاق النفسي، ومع الوقت كيبدأوا يتجنبوا الفرد اللي كتير الشكوى أو تقليل التواصل معه أو تردد في مشاركته مشاكلهم الخاصة، خوفا من تحول الحوار إلى سلسلة جديدة من التدمر. لأن هذا الفرد يقدر يلقى نفسه في دائرة بارادوكس، لأنه لما كيشكي كيشعر بالحاجة للدعم، لكن كثرة الشكاوي كتأدي في المقابل لابتعاد الآخرين عليه، الأمر اللي كيزيد شعوره بالوحدة وعدم التقدير. فالشكوى المستمرة كتأدي لخلق مناخ اجتماعي سلبي في الأسرة، يمكن تزيد من التوتر بين أفرادها، خصوصا إذا تحولت الحياة اليومية لمساحة دائمة لانتقاد الظروف والأفراد. وفي بيئة العمل كتأثر على الروح الجماعية وكتضعف الحماس والإنتاجية، خاصة ملي ما كتكونش مصحوبة باقتراحات عملية لمعالجة المشاكل. أما في العلاقات الاجتماعية فكثرة التدمر تقدر تجعل التفاعل أقل متعة وأكثر ارتباط بالمشاعر السلبية كالإحباط والتشاؤم. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن فهم هذه الظاهرة على ضوء التأثير الانفعالي المتبادل بين الأفراد. فالانفعالات ماشي سلوك معزول عند الفرد، وإنما كينتقل وكيتأثر بالتفاعل الاجتماعي. ومن اللي كيتعرض الفرد بصورة متكررة لخطاب سلبي كيخسر المزاج دياله وحتى توقعاته للأحداث. لذلك الشكوى المستمرة كتصبح عامل مؤثر في إدراك المجموعة للواقع وفي طبيعة العلاقات السائدة داخلها. ومع ذلك ينبغي التمييز بين الشكوى الصحية والشكوى المزمنة. فالشكوى الصحية كتساعد الفرد على التعبير على معاناته وطلب المساعدة، وأيضا تحديد المشاكل اللي كتحتاج للتدخل. أما الشكوى المزمنة فكتميز بالتكرار والتركيز المفرط على الجوانب السلبية وغياب الرغبة الفعلية في البحث على الحلول. لذلك يتم التعامل مع كل فرد كيشتكي باستمرار كمصدر للإزعاج، ولو تكون في بعض الحالات الشكوى ديال في حاجة حقيقية للدعم أو الاستماع أو المساعدة. وللحد من الآثار السلبية لهذا السلوك حسب علم النفس كيحتاج الفرد لتطوير الوعي الذاتي واستبدال التركيز المستمر على أسباب الإحباط بالبحث على الجوانب اللي يمكن تحسينها، وهذا كيساعد على الانتقال من موقف سلبي قائم على التدمر لموقف أكثر فاعلية كيقوم على تحليل المشاكل واقتراح البدائل. والمحيط الاجتماعي كيتحمل حتى هو دور مهم في التعامل مع الشكوى المتكررة، فمن الأفضل الاستماع بتعاطف دون تشجيع التدمر غير المحدود، وتوجيه الحوار تدريجيا نحو الحلول والإجراءات الممكنة. ويمكن للأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل يوضعوا حدود صحية في التواصل، بحيث يكون الدعم موجود ولكن بدون ما يتحول القبول دائم للخطاب السلبي. فالشكوى عموما سلوك إنساني طبيعي، لكن كتصبح مشكلة اجتماعية لما كتحول نمط دائم كيستهلك طاقة الفرد والمحيطين به، لأنها كتنشر مشاعر سلبية. لذلك ضروري التمييز بين التعبير المشروع على المشاكل وبين التدمر المزمن منها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلاق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها،

0: المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه تظاهرة علمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البنهندة فهو وسام

0: بلادنا والإفريقية كاملة.
1: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
2: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دافين تزروالت بجمعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
2: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
0: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضيات الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى، بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
2: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشرة، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشركات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الصاخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و 2.9% و 3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
0: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرة تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات التشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
3: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط، انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم 2026. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
8: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
1: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
2: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
3: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية تابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
2: ودوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات، تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
0: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى، بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
2: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هذه الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هذه الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هذه الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هذه الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة 1985، بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة الإنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داك الشيء من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داك الشيء اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الاحمر، الصفر، احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والاحمر والزرق. من بعد هذوك اللوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي. اللاندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تتيبس الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير زواق تقريبا ديالها واحد ربع أيام، طابلة واحدة ربع أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كأخ آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنتي وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لما غنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
3: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
4: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
3: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة، لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، لا سيما في آسيا.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
8: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
9: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
10: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
11: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
9: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
8: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
12: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
8: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
8: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
13: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
8: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزي الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
7: الأخبار المغربية.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: مستمعين الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالرباط. مراكش تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحوالي 2% خلال يوليوز 2026. افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة بمشاركة حوالي 90 عارضا. نستهل النشرة من الرباط، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من مختلف دول العالم. الحدث العلمي الذي ينظم إلى غاية 27 من غشت الجاري يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط عمر السعدي أكد في كلمة بهذه المناسبة على الدلالة الرمزية لهذه الدورة التي تنعقد في بلد إفريقي لأول مرة منذ تأسيس المؤتمر سنة 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالمملكة والقرار

0: وكما ورد في العناوين، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا قدره 1.7% مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 121.1 إلى 119. تقرير أسماء الخياري.
1: بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بين يونيو ويوليوز 2026، فإن هذا التغيير يعزى لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.5%، وكذلك الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%. وبالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026 انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان الأسماك وفواكه البحر 12.6% والخضر ب 11.3% والفواكه ب 6.1% ثم اللحوم ب 5.2%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات ب 0.4%، ثم الحليب والجبن والبيض ب 0.3%. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.6% بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 0.3% بالنسبة للاتصالات.
0: افتتحت الاثنين فعاليات النسخة 18 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة والممتدة إلى غاية 2 شتنبر القادم تحت شعار الصناعة التقليدية تراث حي وإبداع متجدد. المعرض يشهد مشاركة أكثر من 90 عارضا وعارضة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة وجهات أخرى، من بين صانعين تقليديين وتعاونيات حرفية متنوعة، حيث يقترحون على الزوار منتجات تبرز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للجهة والمغرب. ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس الموروث الثقافي والحضاري للجهة بما تزخر به من إبداعات فنية وحرفية أصيلة، كما سيمكن ساكنة وزوار مدينة طنجة من اكتشاف جودة وجمالية المنتوجات التقليدية المغربية عموما. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات

0: الناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعلين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز، لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
0: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
6: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
0: ودوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات، تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: أحداث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى، بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
0: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شبيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط، انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم 2026. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غش 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه تظاهرة علمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
0: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
6: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري، لفت السيد الحسين إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
0: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابعة لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
0: واريد ينفذ المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزية الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
9: إن غميز نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
7: امس في الغاء زان نازل في لون نخت لا ما غوسك زلت مزيخ سم زوار هو تسفق لغة صادة توجات قلدان تعدو قدود مغربي سكتو انتلالي صاحبة سمو الملكية الأميرة مسا للا مريم تاكني تايدا اتلينا يا لاسقاسة دادي سبيل انخيرات ستكمل تنتقلتا تقليت تاقل مسلسل النهوض سوسوير انتمطوطة مغربية الحماية نزرفة نقردانا سلام سيبتا نستاين وزريف النستاين قمام نسقيما نمورا لي راديلي أصل العربة 23 شوتان بير 2026 يوي ومواسن ونسو وسمتان تمستاين ديم سرتاين مسا تنبادين تمزقورا تدغران راد بدون دكان ليش عرات الموجهة يتمستاين ديم سرتاين مراي ديسان دغارنا نسكر نسيرات النستاين اللي تني تدفار اللي ريب دو ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026 أرسدات نمزري نستاي سنة 22 شوتان بير 2026 20 اختصاع التصديس تدقاتها غالحالة ننزويد لمنزل ترتقاع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة للغصادة أطرغ اللقطة غطمنطة الشرق الجنوب الشرقية انتمازيرت ولا الشرق الجنوب الأقليم الصحراوية يمكن لي توقع المديرية العامة تيلي تاغوتي موند الضبابة ضيّد زيك صباح غطمنط نسوس التكزيرين ديزاغار المحيط الأطلسي غكن لي سراتي لي يمكن تاغوتا غتسقى الأطلس للمنطقة الشرقية ولا الجنوب الشرقي انتمازيرت يمكن لي لا الاحتمال دقزن تكرانت نقاض ونزار ريمون درعدا غمني ديادني نار توقع المديرية العامة أديليني جواني دروس نغاغ تغرمت طنجات مناطن شرق للمرتفعات الأطلس ولا يزدارنس ولا الأقاليم الصحراوية يمكن لي سراديليني جواني من دغبارة تسكفال ترغير درحنت ما بين 24 حتى 30 درجة الجنوب الشرقية جنوب تقلديت ولا جنوب المنطقة الشرقية ما بين 18 23 درجة تمن تكزيرين دواسي في الملوية الشرق تكزير تمن ماستا ممكن لي سرط رحا ما بين 15 18 درجة مي يكون اختغرمين تقلديت أن جروس نغبيس نتنون تالي غتعقد أمورا رمضان تربوت تنامور المغرب أيوب وعدي تربوت مانشستر سيتي الإنجليزية العقد اللي ريمتد 5 سنوات غين غميس نياضنينا تنرى تربوت تنامور المغرب غتكور تنضار الدو 20 سنة تربوت تنامور مقدونية الشمالية 5 مسويتين من ديات غوم حزوار اللي تنسمون غسارة فرانكو فانوزية غتغرمت برينديزية طليان غل جولة تسكرات غل ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تمسويتين تربوت تنامور حمزة الراجي سوا تمسويت زوار نغتو سديد تسيات دريان زين بي غتو سديد 38 محمد منصف غتو سديد 59 كريم السعدي اللي سوا تسكوز غتو سديد 79 غكليسي قرع عبد الغفور الكرارية أيسو تس موس غتو سديد 85 أرغيدار الكميم سلين غي عزاني ناخد لما تيقيرا نين غميس نادر ونتيني يردو رياضنين إن شاء الله
9: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزي نين غميسن قماب راديو غيم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله.
8: الخبر من المصدر.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: الدورة السابعة لمهرجان أجدي ريزوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
11: الدورة هذه عرفت واحد القفزة نوعية لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
2: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
11: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
12: الحمد لله كل شيء زين الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان جدا.
2: مدينة خنيفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
8: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
15: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة مرة في المغرب ومرة في الهند.
14: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية 8 الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
9: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
16: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب بأهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
17: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث لكي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
18: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
16: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
19: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
16: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
20: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية.

0: الأقلام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
1: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز، لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
4: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين

0: إنه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا، أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات، تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضيات الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى، بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إن غميسني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو. غيم راديو،
6: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر بلغ لوزير الداخلية. بالرباط، انطلاق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنم 2026. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها. ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
8: أنزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز، لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
0: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب مفاتئه يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
10: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجماعة ترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيد أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا، خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات، تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية تابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى، بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
1: ورياضيا فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال الانسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر، احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحوايج. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. اللندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري يعني ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخذ لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. فنظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 من غش إلى غاية 22 من شتنبر، بلغ لوزير الداخلية. بالرباط، انطلق فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026. ودوليا، الاتحاد الأوروبي، الظروف الجوية القاسية تؤثر على المحاصيل الفلاحية. قبل التفاصيل، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
6: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية صنم 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
4: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
8: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
6: أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء الحلاق.
10: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنية التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
6: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بجمع الترابية سيدي أحمد موسى دائرة أنزية التابعة لإقليم تيزنيت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي صالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي صالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
6: ودوليا أفاد تقرير نشرته المفوضية الأوروبية بأن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها أوروبا خاصة استمرار موجات الحر وقلة التساقطات تؤثر على المحاصيل وإمدادات الأعلاف في الاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
11: أحدث تقرير لنظام رصد الموارد الزراعية التابع لمركز الأبحاث المشتركة للمفوضيات الأوروبية أوضح أن استمرار الحرارة وقلة التساقطات خلال الشهرين الماضيين أثر على المحاصيل الصيفية وإمدادات الأعلاف في مختلف أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، في وقت تواصل فيه بروكسل جهودها لتكييف القطاع الفلاحي مع التغير المناخي. وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي سجلت أبرز التأثيرات في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال ووسط إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وغرب رومانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب نقص الأمطار أثرت على المحاصيل وإمدادات الأعلاف، فيما أدى شح مياه الري إلى تفاقم الإجهاد المائي في عدة مناطق. وفي بلدان البينيلوكس وسلوفينيا وكرواتيا أدت الحرارة والجفاف إلى خفض توقعات مردودية المحاصيل الصيفية خاصة الذرة. وفي الوقت ذاته تشكل إمدادات الأعلاف مصدر قلق في جزء كبير من أوروبا الغربية والوسطى بعدما أدى استمرار الحرارة والجفاف إلى تراجع مساحات المراعية. وفي هذا الصدد جددت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم الفلاحين حتى يتمكنوا من مواصلة توفير أغذية جيدة وبأسعار معقولة، مؤكدة أن السياسة الفلاحية المشتركة تطلع بدور أساسي في جعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود وأفضل تكيفا مع التغير المناخي من خلال دعم الممارسات الفلاحية التي تعزز القدرة على الصمود والأساليب الأكثر استدامة.
6: ورياضيا، فاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فرانكو فانوزي بمدينة برينديزيا الإيطالية لحساب الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من اسم مورادي وسونيا أباجايو. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره سلوفيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى وتعادل مع نظيره البرتغالي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة مباراتها الرابعة والأخيرة في الدور الأول أمام المنتخب الإيطالي. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشكوى المستمرة للفرد من أكثر السلوكيات اللي كتنفر الآخرين لأنها كتخلق أجواء سلبية في بيئات الأسرة والعمل والأصدقاء. فالفرد اللي كيركز باستمرار على المشاكل والعقبات بدون ما يبحث على الحلول كيفقد جاذبيته الاجتماعية مع مرور الوقت. والشكوى المستمرة من السلوكيات الإنسانية الشائعة اللي كيلجأ لها الفرد للتعبير على عدم الرضا أو الضغط أو الإحباط اللي كيواجهه في حياته اليومية، وهي في حد ذاتها ماشي سلوك دائما سلبي ولكن تقدر تكون وسيلة طبيعية للتعبير على المشاكل وطلب الدعم والمساندة. إلا أن المشكلة كتبان من اللي كتحول الشكوى إلى نمط متكرر كيطغى على تواصل الفرد مع الآخرين، وفي هذه الحالة يمكن هذه الشكوى المستمرة تأثر في العلاقات الاجتماعية دياله وتسبب في النفور عند المحيطين. وأهمية دراسة هذا السلوك من قبل الباحثين كتنبع من كونه ما كيقتصرش على الفرد اللي كيمارسه وإنما كيمتد تأثيره للمجموعة اللي كيتواجد فيها. فكل فرد كيتأثر بالانفعالات والمواقف اللي كتسود البيئة دياله، لذلك التفاعل المستمر مع فرد كتير شكوى يقدر يؤدي تدريجيا إلى انتقال مشاعر سلبية للآخرين. ومن اللي كيصبح التواصل قائم بصورة متكررة على الحديث على المشاكل وعلى الفشل والظروف السيئة فالحوار كيفقد توازنه وأهميته وكتراجع فرص التفاعل الإيجابي والتعاون. وكتختلف دوافع الشكوى من فرد لآخر، تقدر تكون نتيجة ضغوط اقتصادية أو مهنية أو أسرية حقيقية وترتبط بالشعور بعدم التقدير أو الظلم أو العجز على تغيير بعض الظروف. ويمكن أيضا تكون الشكوى وسيلة للحصول على الاهتمام والتعاطف من الآخرين، وفي بعض الحالات كتحول لعادة مكتسبة وكيعتاد الفرد النظر للأحداث من زاوية سلبية وكيبقى يركز على أوجه النقص والمشاكل أكثر من تركيزه على الحلول والإمكانيات المتاحة. ومن هنا كتصبح الشكوى جزء من أسلوب التفكير والتواصل وماشي استجابة مؤقتة لمشكلة محددة، وكتمثل إحدى أبرز نتائج الشكوى المستمرة في النفور الاجتماعي. فالآخرون يقدروا يتقبلوا شكوى عابرة أو حديث على مشكلة حقيقية، لكن استمرار هذا النمط كيجعلهم يشعروا بالإرهاق النفسي، ومع الوقت كيبداو يتجنبوا الفرد اللي كتير الشكوى أو تقليل التواصل معه أو التردد في مشاركته مشاكلهم الخاصة، خوفا من تحول الحوار إلى سلسلة جديدة من التدمر، لأن هذا الفرد يقدر يلقى نفسه في دائرة بارادوكس، لأنه لما كيشكي كيشعر بالحاجة للدعم، لكن كثرة الشكاوي كتأدي في المقابل لابتعاد الآخرين عليه، الأمر اللي كيزيد شعوره بالوحدة وعدم التقدير. فالشكوى المستمرة كتأدي لخلق مناخ اجتماعي سلبي في الأسرة، يمكن تزيد من التوتر بين أفرادها، خصوصا إذا تحولت الحياة اليومية لمساحة دائمة لانتقاد الظروف والأفراد، وفي بيئة العمل كتأثر على الروح الجماعية وكتضعف الحماس والإنتاجية، خاصة ملي ما كتكونش مصحوبة باقتراحات عملية لمعالجة المشاكل. أما في العلاقات الاجتماعية فكثرت التدمر تقدر تجعل التفاعل أقل متعة وأكثر ارتباط بالمشاعر السلبية كالإحباط والتشاؤم. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن فهم هذه الظاهرة على ضوء التأثير الانفعالي المتبادل بين الأفراد. فالانفعالات ماشي سلوك معزول عند الفرد، وإنما كينتقل وكيتأثر بالتفاعل الاجتماعي، ومن اللي كيتعرض الفرد بصورة متكررة لخطاب سلبي كيخسر المزاج دياله وحتى توقعاته للأحداث. لذلك الشكوى المستمرة كتصبح عامل مؤثر في إدراك المجموعة للواقع وفي طبيعة العلاقات السائدة داخلها. ومع ذلك ينبغي التمييز بين الشكوى الصحية والشكوى المزمنة. فالشكوى الصحية كتساعد الفرد على التعبير على معاناته وطلب المساعدة وأيضا تحديد المشاكل اللي كتحتاج للتدخل. أما الشكوى المزمنة فكتميز بالتكرار والتركيز المفرط على الجوانب السلبية وغياب الرغبة الفعلية في البحث على الحلول. لذلك يتم التعامل مع كل فرد كيشتكي باستمرار كمصدر للإزعاج، ولو تكون في بعض الحالات الشكوى ديال في حاجة حقيقية للدعم أو الاستماع أو المساعدة. وللحد من الآثار السلبية لهذا السلوك حسب علم النفس كيحتاج الفرد لتطوير الوعي الذاتي واستبدال التركيز المستمر على أسباب الإحباط بالبحث على الجوانب اللي يمكن تحسينها، وهذا كيساعد على الانتقال من موقف سلبي قائم على التدمر لموقف أكثر فاعلية كيقوم على تحليل المشاكل واقتراح البدائل. والمحيط الاجتماعي كيتحمل حتى هو دور مهم في التعامل مع الشكوى المتكررة، فمن الأفضل الاستماع بتعاطف دون تشجيع التدمر غير المحدود وتوجيه الحوار تدريجيا نحو الحلول والإجراءات الممكنة. ويمكن للأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل يوضعوا حدود صحية في التواصل بحيث يكون الدعم موجود، ولكن بدون ما يتحول القبول دائم للخطاب السلبي. فالشكوى عموما سلوك إنساني طبيعي، لكن كتصبح مشكلة اجتماعية لما كتحول نمط دائم كيستهلك طاقة الفرد والمحيطين به لأنها كتنشر مشاعر سلبية. لذلك ضروري التمييز بين التعبير المشروع على المشاكل وبين التدمر المزمن منها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. رياضيا، اللاعب الدولي المغربي أيوب وعدي ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسي. أهلا بكم من جديد. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. كنز البخاري في المتابعة.
4: يشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
3: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغشت الجارية إلى غاية

0: شعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على

0: إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي الشأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية، ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية.
0: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
4: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب، وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
0: وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوين تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
5: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصه باش اننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
6: كيف ما اننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا ان شاء الله اننا نزيدوا علاش لا بالجهه ديالنا ونكونوا جد فخورين بها القدام.
0: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 غشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. رياضيا، اللاعب الدولي المغربي أيوب وعدي ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسية. أهلا بكم من جديد. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. كنز البخاري في المتابعة.
9: يشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت الجارية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
10: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
11: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
0: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعيات الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية، ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026 حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم،
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في جديد نبض الرياضة. البداية بأخبار الرياضة الوطنية، وحسب بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شهر شتنبر المقبل ابتداء من 8:00 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن ينتقل لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من 3:00 بعد الزوال بملعب تويوتا ستاديوم بمدينة بلوم فونتين جنوب إفريقيا. وأسندت مهمة قيادة هذه المواجهة إلى الحاكم الجنوب إفريقي توم أبونغيلا. وارتباطا بكرة القدم، يواجه المنتخب الوطني المغربي للعبة داخل القاعة نظيره منتخب السعودية بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير انطلاقا من 7:00 مساء. هذا وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين بعد المواجهة الأولى التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز الأسود بثلاثية مقابل هدف. وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمنافسات كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 ستجرى في 11 من ديسمبر المقبل بمتحف الفن الحديث بريو دي جانيرو والبرازيلية، وسيجتمع ممثلو المنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال تتنافس على حجز بطاقتها إلى المونديال في هذا المعلم الثقافي المطل على خليج كونابارا وجبل شوغرلوف للتعرف على تركيبة المجموعات والمنافسين الأوائل لمنتخباتهم. توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية، سواء في البطولات الفردية أو منافسات الفرق. والختم بشأنية الدولية، حيث أغية المرحلة الثالثة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بين غرويسان أود وفون روما في الأراضي الفرنسية قبل نحو 15 كيلومترا من خط النهاية بسبب أمطار غزيرة وعاصفة برد جعلت من مواصلة السباق غير ممكنة. وكان المتسابقان اللوكسمبورغي ماتس فينزل والإيطالي لورينزو فورتوناتو في مقدمة السباق عند اشتداد العاصفة، فيما اضطر عدد من الدراجين إلى البحث عن مأوى بعدما غطى البرد أجزاء من الطريق وأصبحت الظروف والسباق خطيرة. وأظهرت صور والسباق متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار، وهو يشير إلى ضرورة التوقف قبل أن تعلن اللجنة المنظمة تعليق المرحلة نهائيا من دون احتساب فائز أو أزمنة جديدة. وبذلك بقي الترتيب العام دون تغيير، مع احتفاظ بوغاتشار بالصدارة بفارق 9 ثواني عن البلجيكي فاوت فان آرت و10 ثواني عن البريطاني ماثيو برينان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
13: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. رياضيا، اللاعب الدولي المغربي أيوب وعدي ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسية. أهلا بكم من جديد. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. كنز البخاري في المتابعة.
9: يشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتبي التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت الجارية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
0: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
13: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
11: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
0: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
2: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: مستمعين الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالرباط. مراكش تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحوالي 2% خلال يوليوز 2026. افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة بمشاركة حوالي 90 عارضا. نستهل النشرة من الرباط، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من مختلف دول العالم. الحدث العلمي الذي ينظم إلى غاية 27 من غشت الجاري يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط عمر السعدي أكد في كلمة بهذه المناسبة على الدلالة الرمزية لهذه الدورة التي تنعقد في بلد إفريقي لأول مرة منذ تأسيس المؤتمر سنة 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالمملكة والقارة الإفريقية في مجالات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن هذا المؤتمر أضحى فضاء علميا متميزا لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مسلطا الضوء على الفرص الكبرى التي تتيحها هذه التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. وكما ورد في العناوين، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا قدره 1.7% مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 121.1 إلى 119. تقرير أسماء الخياري.
14: بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بين يونيو ويوليوز 2026، فإن هذا التغيير يعزى لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.5%، وكذلك الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%. وبالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026 انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان الأسماك وفواكه البحر 12.6% والخضر ب 11.3% والفواكه ب 6.1% ثم اللحوم ب 5.2%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات ب 0.4%، ثم الحليب والجبن والبيض ب 0.3%. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.6% بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 0.3% بالنسبة للاتصالات.
9: افتتحت الاثنين فعاليات النسخة 18 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة والممتدة إلى غاية 2 شتنبر القادم تحت شعار الصناعة التقليدية تراث حي وإبداع متجدد. المعرض يشهد مشاركة أكثر من 90 عارضا وعارضة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة وجهات أخرى، من بين صانعين تقليديين وتعاونيات حرفية متنوعة، حيث يقترحون على الزوار منتجات تبرز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للجهة والمغرب. ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس الموروث الثقافي والحضاري للجهة بما تزخر به من إبداعات فنية وحرفية أصيلة، كما سيمكن ساكنة وزوار مدينة طنجة من اكتشاف جودة وجمالية المنتوجات التقليدية المغربية عموما. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. رياضيا، اللاعب والدولي المغربي أيوب وعدي ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسية. أهلا بكم من جديد. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. كنز البخاري في المتابعة.
9: يشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغشت الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني

0: التقرير التالي.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
2: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
3: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
4: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته لبلادنا فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
1: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
0: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
5: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلبي خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنية التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. ف

0: فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري، لفت السيد الحسين إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي، لا سيما عبر برامجها التكوينية، بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة، بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز، بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من 2. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعة التي أعقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. إلى كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد، أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات إلى الدرجة 5، وهي أعلى درجة في سلم التأهب. معطيات المركز الكندي المشترك بين الوكالات الخاصة بحرائق الغابات أوضحت أن البلاد تواجه حاليا أكثر من 600 حريق نشط، من بينها 103 حرائق لا تزال خارج السيطرة، فيما تم تسجيل 45 حريقا جديدا خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي موسم الحرائق لسنة 2026 طابعا تاريخيا، إذ لم يسبق لكندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم قياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170 ألف كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979، وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى مع وفاء الحلاقة.
0: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس وأبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعزا المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي، والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
4: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: خبر من المصدر
3: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. رياضيا، اللاعب الدولي المغربي أيوب وعدي ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسية. أهلا بكم من جديد. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. كنز البخاري في المتابعة.
4: يشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبير 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت الجارية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبير 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
6: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
8: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
6: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
0: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسين إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في جديد نبض الرياضة. البداية بأخبار الرياضة الوطنية، وحسب بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شهر شتنبر المقبل ابتداء من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن ينتقل لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بملعب تويوتا ستاديوم بمدينة بلومفونتين جنوب إفريقيا. وأسندت مهمة قيادة هذه المواجهة إلى الحاكم الجنوب إفريقي توم أبونغيلا. وارتباطا بكرة القدم، يواجه المنتخب الوطني المغربي للعبة داخل القاعة نظيره منتخب السعودية بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين بعد المواجهة الأولى التي جرت الأحد الماضي وانتهت بفوز الأسود بثلاثية مقابل هدف. وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمنافسة كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 ستجرى في 11 من ديسمبر المقبل بمتحف الفن الحديث بريو دي جانيرو والبرازيلية، وسيجتمع ممثلو والمنتخبات المتأهلة وتلك التي لا تزال تتنافس على حجز بطاقتها إلى المونديال في هذا المعلم الثقافي المطل على خليج كونابارا وجبل شوغرلوف للتعرف على تركيبة المجموعات والمنافسين الأوائل لمنتخباتهم. توج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية بمختلف الفئات العمرية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية، سواء في البطولات الفردية أو منافسات الفرق. والختم بشأنية الدولية، حيث أغيت المرحلة الثالثة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بين غرويسان أود وفون روما في الأراضي الفرنسية قبل نحو 15 كيلومترا من خط النهاية بسبب أمطار غزيرة وعاصفة برد جعلت من مواصلة السباق غير ممكنة. وكان المتسابقان اللوكسمبورغي ماتس فينزل والإيطالي لورينزو فورتوناتو في مقدمة السباق عند اشتداد العاصفة، فيما اضطر عدد من الدراجين إلى البحث عن مأوى بعدما غطى البرد أجزاء من الطريق وأصبحت الظروف والسباق خطيرة. وأظهرت صور والسباق متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار، وهو يشير إلى ضرورة التوقف قبل أن تعلن اللجنة المنظمة تعليق المرحلة نهائيا من دون احتساب فائز أو أزمنة جديدة. وبذلك بقي ترتيب العام دون تغيير مع احتفاظ بوغاتشار بالصدارة بفارق 9 ثواني عن البلجيكي فاوت فان آرت و10 ثواني عن البريطاني ماثيو برينان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. رياضيا، اللاعب الدولي المغربي أيوب عدي ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسي. أهلا بكم من جديد. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. كنز البخاري في المتابعة.
10: يشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
4: كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبير 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت الجارية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبير 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبير 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
6: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
11: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
8: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
6: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
12: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي.
0: وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسين إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
13: غيم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المكتبات المتنقلة هي تقريب الثقافة للمواطن، هي بدل ما أنه يتنقل لمكتبات معينة كي أنا كنقربوا ليه هذا الكتاب، تنقربوا ليه الثقافة، تنقربوا واحد المنتوجات ربما اللي ما غاديش توفر ليه مثلا نظرا لضيق الوقت، نظرا لأنه ما غاديش يمكن يتنقل لدور الشباب دور الثقافة. وبالتالي فاحنا كان فهاد الدور ديال هاد المكتبات المتنقلة هو تقريب، إذا كنا نقولوا تقريب الإدارة المواطن حتى تقريب الكتاب، وتقريب الكتاب تقريب لهذا المواطن، يعني كنديروا في المنتزهات، كنديروا في الحدائق، كنديروا يعني تنقربوا ليه. وبالتالي هو واحد النوع ديال التسويق ديال الثقافة، ديال واحد النوع ديال الكتب اللي ربما ما غاديش تتاح ليه الفرصة أنه مثلا غادي يطلع عليه مثلا خصو يتنقل واحد الخزانة معينة ولا يتسنى واحد المعرض.
1: الحمد لله هذه الفكرة ديال المكتبة المتنقلة فهي فكرة جيدة ورائعة جدا، لان الدور ديالها فعلى المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد خاص يكون اعلانات، تكون اشارات، تكون تسويق بشكل جيد، ويعني باستعمال بطبيعه الحال يعني جميع تقريبا المنصات المتداوله المعروفه بين الناس باش يكونوا مستعدين وعندهم قابليه باش يستافدوا من الكتاب.
2: الكتابه المتنقله هي ضروريه، ماشي غير ضروريه، خاصها تكون اكثر من ضروريه، خاصها تكون واحد الحاجه اللي تعيش الانسان في اليوم ديالو، باش نقربوا الكتاب ولا المعلومه ولا الثقافه ولا التاريخ كله كاين في المكتبه. الا ما قربتيش المواطن راه ما غاديش يعرفوا، يعني الدور ديالها ضروري من الشمال الجنوب من الشرق الغرب.
3: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أوبن إي آي عن إضافة جديدة لشات جي بي تي تتيح له التوافق مع تطبيق الرسائل على أجهزة ماك، بما يمكنه من البحث في الرسائل وتحليل المحادثات وكتابة مسودات واقتراح رسائل للمتابعة وإرسال الردود. وأوضحت الشركة أن الإضافة التي يمكن تثبيتها من واجهة الإضافات في شات جي بي تي تعمل مع رسائل آي ميسج والرسائل النصية القصيرة إس إم إس ورسائل إر سي إس. وأضافت أن هذه الميزة تعمل محليا على جهاز المستخدم ولا تنشئ فهرسا لجميع الرسائل، مشيرة إلى أنها تتطلب منح شات جي بي تي إذنا للوصول إلى الرسائل، إلى جانب عدد من الصلاحيات المرتبطة بالنظام وجهاز الاتصال وأدوات التشغيل الآلي. وبخصوص إرسال الرسائل، أكدت أوبن إي آي أن العملية تتطلب بشكل افتراضي موافقة المستخدم، داعية إلى مراجعة الرسائل التي يصوغها شات جي بي تي قبل إرسالها ومحذرة من منح موافقة دائمة على الإرسال.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: النشرة الإخبارية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى غاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. رياضيا، اللاعب الدولي المغربي أيوب وعدي ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليل الفرنسي. أهلا بكم من جديد. تحتفل والأسرة والملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبتي السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوضي بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. كنز البخاري في المتابعة.
6: يشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغشت من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية. وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
5: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت الجارية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
5: وفي سياق آخر انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
7: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
8: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم اختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس

0: الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
1: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
4: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تنطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
3: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية، ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل

0: لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
3: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
4: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
5: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته لبنان فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
7: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل التجويد للمبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
6: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية. سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الانتخابات التشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى الغاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. مونتريال، القنصلية العامة للمغرب تنظم السبت المقبل يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
4: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
6: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
7: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
8: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
4: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهاته السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا. سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
9: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
4: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة وهي حرف التزويق على الخشب. هذه الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هذه الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هذه الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هذه الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة 1985، بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا هكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داك الشيء من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داك الشيء اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي حنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. حنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي. اللاندوي خصو يكون غير خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة انتي وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غميسن قماب راديو ريم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى الغاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. مونتريال القنصلية العامة للمغرب تنظم السبت المقبل يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
5: وفي سياق آخر انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
7: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
8: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
9: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
10: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
7: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
5: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهاته السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
11: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
5: وفي الشأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026 حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشكوى المستمرة للفرد من أكثر السلوكيات اللي كتنفر الآخرين، لأنها كتخلق أجواء سلبية في بيئات الأسرة والعمل والأصدقاء. فالفرد اللي كيركز باستمرار على المشاكل والعقبات بدون ما يبحث على الحلول كيفقد جاذبيته الاجتماعية مع مرور الوقت. والشكوى المستمرة من السلوكيات الإنسانية الشائعة اللي كيلجأ لها الفرد للتعبير على عدم الرضا أو الضغط أو الإحباط اللي كيواجهه في حياته اليومية، وهي في حد ذاتها ماشي سلوك دائما سلبي، ولكن تقدر تكون وسيلة طبيعية للتعبير على المشاكل وطلب الدعم والمساندة. إلا أن المشكلة كتبان من اللي كتحول الشكوى إلى نمط متكرر كيطغى على تواصل الفرد مع الآخرين. وفي هذه الحالة يمكن هذه الشكوى المستمرة تأثر في العلاقات الاجتماعية دياله وتسبب في النفور عند المحيطين. وأهمية دراسة هذا السلوك من قبل الباحثين كتنبع من كونه ما كيقتصرش على الفرد اللي كيمارسه، وإنما كيمتد تأثيره للمجموعة اللي كيتواجد فيها. فكل فرد كيتأثر بالانفعالات والمواقف اللي كتسود البيئة دياله. لذلك التفاعل المستمر مع فرد كتير شكوى يقدر يؤدي تدريجيا إلى انتقال مشاعر سلبية للآخرين. ومن اللي كيصبح التواصل قائم بصورة متكررة على الحديث على المشاكل وعلى الفشل والظروف السيئة، فالحوار كيفقد توازنه وأهميته، وكتراجع فرص التفاعل الإيجابي والتعاون. وكتختلف دوافع الشكوى من فرد لآخر، تقدر تكون نتيجة ضغوط اقتصادية أو مهنية أو أسرية حقيقية، وترتبط بالشعور بعدم التقدير أو الظلم أو العجز على تغيير بعض الظروف. ويمكن أيضا تكون الشكوى وسيلة للحصول على الاهتمام والتعاطف من الآخرين، وفي بعض الحالات كتحول لعادة مكتسبة، وكيعتاد الفرد النظر للأحداث من زاوية سلبية، وكيبقى يركز على أوجه النقص والمشاكل أكثر من تركيزه على الحلول والإمكانيات المتاحة. ومن هنا كتصبح الشكوى جزء من أسلوب التفكير والتواصل، وماشي استجابة مؤقتة لمشكلة محددة، وكتمثل إحدى أبرز نتائج الشكوى المستمرة في النفور الاجتماعي. فالآخرون يقدروا يتقبلوا شكوى عابرة أو حديث على مشكلة حقيقية، لكن استمرار هذا النمط كيجعلهم يشعروا بالإرهاق النفسي، ومع الوقت كيبدأوا يتجنبوا الفرد اللي كتير الشكوى أو تقليل التواصل معه أو تردد في مشاركته مشاكلهم الخاصة، خوفا من تحول الحوار إلى سلسلة جديدة من التدمر. لأن هذا الفرد يقدر يلقى نفسه في دائرة بارادوكس، لأنه لما كيشكي كيشعر بالحاجة للدعم، لكن كثرة الشكاوي كتأدي في المقابل لابتعاد الآخرين عليه، الأمر اللي كيزيد شعوره بالوحدة وعدم التقدير. فالشكوى المستمرة كتأدي لخلق مناخ اجتماعي سلبي في الأسرة، يمكن تزيد من التوتر بين أفرادها، خصوصا إذا تحولت الحياة اليومية لمساحة دائمة لانتقاد الظروف والأفراد. وفي بيئة العمل كتأثر على الروح الجماعية وكتضعف الحماس والإنتاجية، خاصة ملي ما كتكونش مصحوبة باقتراحات عملية لمعالجة المشاكل. أما في العلاقات الاجتماعية فكثرة التدمر تقدر تجعل التفاعل أقل متعة وأكثر ارتباط بالمشاعر السلبية كالإحباط والتشاؤم. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن فهم هذه الظاهرة على ضوء التأثير الانفعالي المتبادل بين الأفراد. فالانفعالات ماشي سلوك معزول عند الفرد، وإنما كينتقل وكيتأثر بالتفاعل الاجتماعي. ومن اللي كيتعرض الفرد بصورة متكررة لخطاب سلبي كيخسر المزاج دياله وحتى توقعاته للأحداث. لذلك الشكوى المستمرة كتصبح عامل مؤثر في إدراك المجموعة للواقع وفي طبيعة العلاقات السائدة داخلها. ومع ذلك ينبغي التمييز بين الشكوى الصحية والشكوى المزمنة. فالشكوى الصحية كتساعد الفرد على التعبير على معاناته وطلب المساعدة وأيضا تحديد المشاكل اللي كتحتاج للتدخل. أما الشكوى المزمنة فكتميز بالتكرار والتركيز المفرط على الجوانب السلبية وغياب الرغبة الفعلية في البحث على الحلول. لذلك يتم التعامل مع كل فرد كيشتكي باستمرار كمصدر للإزعاج، ولو تكون في بعض الحالات الشكوى دياله في حاجة حقيقية للدعم أو الاستماع أو المساعدة. وللحد من الأثار السلبية لهذا السلوك حسب علم النفس كيحتاج الفرد لتطوير الوعي الذاتي واستبدال التركيز المستمر على أسباب الإحباط بالبحث على الجوانب اللي يمكن تحسينها، وهذا كيساعد على الانتقال من موقف سلبي قائم على التدمر لموقف أكثر فاعلية كيقوم على تحليل المشاكل واقتراح البدائل. والمحيط الاجتماعي كيتحمل حتى هو دور مهم في التعامل مع الشكوى المتكررة، فمن الأفضل الاستماع بتعاطف دون تشجيع التدمر غير المحدود وتوجيه الحوار تدريجيا نحو الحلول والإجراءات الممكنة. ويمكن للأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل يوضعوا حدود صحية في التواصل بحيث يكون الدعم موجود ولكن بدون ما يتحول القبول دائم للخطاب السلبي. فالشكوى عموما سلوك إنساني طبيعي، لكن كتصبح مشكلة اجتماعية لما كتحول نمط دائم كيستهلك طاقة الفرد والمحيطين به لأنها كتنشر مشاعر سلبية. لذلك ضروري التمييز بين التعبير المشروع على المشاكل وبين التدمر المزمن منها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى الغاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. مونتريال، القنصلية العامة للمغرب تنظم السبت المقبل يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
3: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
2: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
5: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
6: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذا لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
1: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهاته السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية

0: 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق أسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
1: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
0: وفي الشأن الشرق أوسطي، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل، المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. وفي مستهل النشرة، انعقد بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سل القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشركات مستدامة وسهلة.

0: استثمارات ذات منفعة متبادلة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الصخي أن الصداقة العريقة التي تجمع البلدين تحولت إلى شراكة اقتصادية متينة متنوعة وأخذة في النمو المتواصل. وتضمنت أشغال المنتدى أيضا عرضا مؤسساتيا للمؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن عرض شريط وثائقي حول مناخ الأعمال ومستجدات ميثاق الاستثمار بالمغرب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تروم تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات الصناعية بين الهند وجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما اختتمت أشغال المنتدى بجلسات للتواصل ولقاءات ثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الخميس المقبل سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجال استحقاقها ل 26 أسبوع وسنتين، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات و 20 سنة. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل سنتين و 10 سنوات و 20 سنة سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.45% و2.9% و3.4% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتسبة الاثنين المقبل. وفي الختم، أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة 2026 من الدليل الخاص بالنظام الجبائي للمقاول الذاتي. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
1: المديرية العامة للضرائب حددت في هذا الدليل المبسط الذي لا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل. حددت الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المقاول الذاتي وكذا الخاضعين للضريبة المستثنون منه، فضلا عن شروط منح الصفة والامتيازات الجبائية المترتبة عنها. ويجيب الدليل أيضا عن سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتحديد الواجبات التكميلية الخاصة بنظام التغطية الصحية المقررة للمقاول الذاتي ومسطرتي تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتعريف لدى المصالح الضريبية والالتزامات التصريحية وأداء الضريبة وكذا إجراءات تشطيب من صفة المقاول الذاتي. وأكد المصدر ذاته أن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.
0: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
4: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
3: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
4: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
5: الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يا زتاي الجمهور كل شيء يتفرج، الحمد لله فرحان ميدا.
3: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى الغاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. مونتريال القنصلية العامة للمغرب تنظم السبت المقبل يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
8: أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهاته السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا. سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
0: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026 حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
12: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث لكي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
13: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
11: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
14: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
11: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
2: الخبر من المصدر.
15: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
16: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل التجويد للمبادرات التجارية وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
15: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية.
17: سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
10: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى الغاية 22 شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. مونتريال القنصلية العامة للمغرب تنظم السبت المقبل يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
7: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، طبقا لتوجيهاته السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
0: السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الانتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي شأن الشرق أوسطي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026 حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إن غميس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو غيم راديو.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه تظاهرة علمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
18: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو.
3: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
10: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الانتخابات والتشريعية 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى الغاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. مونتريال القنصلية العامة للمغرب تنظم السبت المقبل يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectorale.ma وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية الصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
3: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
18: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزولام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
9: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام للبلادنا والإفريقية كاملة.
3: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعيات الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهاته السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين

0: الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والطاقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
1: وفي شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: الدورة 7 لمهرجان أجدي ريزوران الدولي في مرحلته الصيفية تثير الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
6: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
5: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
7: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
8: الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور.

0: الجمهور يزدايز الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحا جدا.
1: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الانتخابات التشريعية 2026 الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغشت إلى الغاية 22 من شتنبر حسب بلاغ لوزير الداخلية. الرباط تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية. مونتريال القنصلية العامة للمغرب تنظم السبت المقبل يوما للأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة كندا. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 أغشت الجارية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 من غشت 2026 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين www.election.ma أو www.listelectoral.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية أو أن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
7: وفي سياق آخر، انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أصنام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعاليات المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
8: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
9: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
10: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته لبلادنا فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
1: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
7: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المنحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030، تشمل توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تنظم القنصلية العامة للمغرب بمونتريال السبت المقبل أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا لتوجيهاته السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية. وخلال هذا اليوم الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة 10 صباحا إلى غاية 2 زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا الاجتماع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 من غشت الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اضطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. لنستمع إليك وفاء حلاق.
11: السيد السيد الحسيني استعرض في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجية رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البنيات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات التقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. وفي هذا الإطار ذكر بجهود المغرب في مجال الربط متوقفا عند المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يرتبط ب 180 ميناء على مستوى 70 بلدا من بينها 40 دولة في إفريقيا، إلى جانب ميناء الدخل الأطلسي المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، فضلا عن مشاريع ظلت تسهم في تعزيز الربط على الصعيدين الاقتصادي والتقي بالقارة. وفي معرض تطرقه لبعد الربط البشري لفت السيد الحسيني إلى الدور الذي تضلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي لا سيما عبر برامجها التكوينية بما يسهم في تنمية الكفاءات وتقريب المغرب من شركائه في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
7: وفي شأن الشرق أوسطي، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض تصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها. وأخيرا رياضيا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسية، ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتيزنز بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيا في 5 من المباريات الست التي خاضها المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ربع النهائي. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب مناصبي الذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 و1000 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة، وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الدورة السابعة لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
13: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
1: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
13: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
0: الحمد لله كل شيء زين الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج الحمد لله فرحان جدا.
1: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين.
15: ريم راديو.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
3: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
2: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية.
4: سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
5: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث لكي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
6: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
4: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
7: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أسونام 2026 بالرباط. مراكش تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بحوالي 2% خلال يوليوز 2026. افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة بمشاركة حوالي 90 عارضا. نستهل النشرة من الرباط، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أسونام 2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين من مختلف دول العالم. الحدث العلمي الذي ينظم إلى غاية 27 من غشت الجاري يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط عمر السعدي أكد في كلمة بهذه المناسبة على الدلالة الرمزية لهذه الدورة التي تنعقد في بلد إفريقي لأول مرة منذ تأسيس المؤتمر سنة 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالمملكة والقارة الإفريقية في مجالات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن هذا المؤتمر أضحى فضاء علميا متميزا لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية واستخراج البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مسلطا الضوء على الفرص الكبرى التي تتيحها هذه التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. وكما ورد في العناوين، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا قدره 1.7% مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 121.1 إلى 119. تقرير أسماء الخياري.
11: بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش بين يونيو ويوليوز 2026، فإن هذا التغيير يعزى لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.5%، وكذلك الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%. وبالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026 انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان الأسماك وفواكه البحر 12.6% والخضر ب 11.3% والفواكه ب 6.1% ثم اللحوم ب 5.2%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الزيوت والدهنيات ب 0.4%، ثم الحليب والجبن والبيض ب 0.3%. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.6% بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 0.3% بالنسبة للاتصالات.
10: افتتحت الاثنين فعاليات النسخة 18 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة والممتدة إلى غاية 2 شتنبر القادم تحت شعار الصناعة التقليدية تراث حي وإبداع متجدد. المعرض يشهد مشاركة أكثر من 90 عارضا وعارضة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة وجهات أخرى، من بين صانعين تقليديين وتعاونيات حرفية متنوعة، حيث يقترحون على الزوار منتجات تبرز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للجهة والمغرب. ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس الموروث الثقافي والحضاري للجهة، بما تزخر به من إبداعات فنية وحرفية أصيلة، كما سيمكن ساكنات وزوار مدينة طنجة من اكتشاف جودة وجمالية المنتوجات التقليدية المغربية عموما. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الدورة 7 لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
12: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، بحيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
1: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بالثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
13: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
14: الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج، الحمد لله فرحان جدا.
1: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراة، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
5: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي.
6: أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
7: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه لي أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلندة فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
4: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
8: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
9: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث، اللي كيهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
10: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
8: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
11: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال اللي نستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من

0: النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعبئ 4 مروحيات وفرق إنقاذ لاحتواء حرائق صربيا. كندا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب حرائق الغابات. وحرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالميا عند أكثر من 21 درجة مئوية. أهلا بكم من جديد. أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي أرسل تعزيزات جوية وفرقا ميدانية إلى صربيا لدعم جهود مكافحة الحرائق التي تجتاح شمال شرق البلاد منذ أزيد من أسبوعين. صربيا فعلت الجمعة الماضي الآلية الأوروبية للحماية المدنية طالبة مساعدة أوروبية لمواجهة تفاقم الحرائق التي أتت على أزيد من 3500 هكتار في هذه المنطقة الطبيعية المهمة. وفي الساعات التي أعقبت هذا الطلب، عبأ الاتحاد الأوروبي 4 مروحيات من الاحتياطي الاستراتيجي لأسطول ريسكيو متمركزة في تشيك ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب فرق مختصة في مكافحة الحرائق قدمت من ألمانيا ورومانيا. إلى كندا التي تشهد بدورها استمرار انتشار مئات الحرائق عبر عدد من مناطق البلاد، أدت إلى رفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة حرائق الغابات إلى الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في سلم التأهب. معطيات المركز الكندي المشترك بين الوكالات الخاصة بحرائق الغابات أوضحت أن البلاد تواجه حاليا أكثر من 600 حريق نشط، من بينها 103 حرائق لا تزال خارج السيطرة، فيما تم تسجيل 45 حريقا جديدا خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي موسم الحرائق لسنة 2026 طابعا تاريخيا، إذ لم يسبق لكندا أن شهدت 4 سنوات متتالية سجلت خلالها مساحات غابوية محترقة بهذا الحجم، حيث يظل الرقم القياسي مسجلا سنة 2023 عندما أتت الحرائق على أكثر من 170 ألف كيلومتر مربع. وكما ورد في العناوين، بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية أكثر من 21 درجة مئوية، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثوقة بالأقمار الاصطناعية سنة 1979، وفق ما أعلنته الاثنين خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. تفاصيل أوفى مع وفاء الحلاقة.
2: تجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها خلال شهر غشت والبالغ 20.98 درجة سنة 2023. واعتبر كوبرنيكوس أن تسجيل هذا الرقم في غشت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى أن درجات حرارة المحيطات عالميا تبلغ ذروتها عادة خلال شهري مارس وأبريل عقب انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وعاز المرصد هذا الارتفاع إلى توجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بالتزامن مع تطور ظاهرة إلنينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي، والتي يتوقع أن تشتد خلال الأشهر المقبلة. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانتا بورغيس إن الرقم الجديد يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوط متزايدة، محذرة من تنامي المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
1: بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أشرف وفد من الحجابة الملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية سيدي أحمد موسى، وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولي الصالح دفين تزروالت بالجماعة الترابية سيدي أحمد موسى بدائرة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وزار الوفد بحضور على الخصوص عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زار ضريح الولي الصالح سيدي أحمد موسى وقام بتسليم هبة ملكية لفائدة خزينة الضريح ولحفاظة القرآن الكريم. وقام الوفد أيضا بتوزيع مساعدات وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ المعوزين المنحدرين من العالم القروي والأطفال اليتامى وكذا الأسر الفقيرة. وجرى بمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة زنيت تسليم إعانة كريمة لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة نظم حفل ديني بضريح زاوية سيدي أحمد موسى، رفع فيه الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسير أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شابيب الرحمة والرضوان على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمقر عمالة تونات تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه التعيينات هم 3 قياد، واحد منهم خريج الفوج 60 من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم تعيينه قائدا لقيادة عين مديونة التابعة لنفوذ دائرة تونات، واثنان من خريج الفوج 61 من المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينهما على التوالي مكلفا بمهمة بديوان عامل الإقليم وقائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية قرية بمحمد. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص مصالح وزارة الداخلية على التنزيل الأمثل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية والرقي بعمل الإدارة الترابية والرفع من مستوى التأطير الإداري وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حفل التنصيب جرى بحضور ممثل السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتونس ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والمنتخبين المعنيين وممثل الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
3: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب، وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
2: وعلى مستوى جهة العيون السقي الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
4: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا فرصه باش اننا نتعرفوا على ناس جداد ونعملوا علاقات مع ناس من مختلف المدن،
5: كيف ما اننا كنستافدوا من مؤطرين في شتى المجالات، فاحنا جد فخورين كشباب ونتمنوا ان شاء الله اننا نزيدوا علاش لا بالجهه ديالنا ونكونوا جد فخورين بها القدام.
2: البرنامج يندرج في إطار تكريس الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع قضايا الشباب، ويرم مواصلة تنزيل الجيل الجديد من المبادرات الموجهة إلى الشباب بمختلف جهات المملكة من خلال مرحلتين متكاملتين تشملان التكوين والتطوع الميداني، كما يشمل البرنامج فقرات في المسرح والتنشيط الثقافي إلى جانب لقاءات تحسيسية وأمسيات فنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. ومن المرتقب أن تتشكل خلال الليل والصباح سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 23 درجة بالقرب من السواحل ووادي ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ويشكل هذا الحدث السعيد الذي يتم الاحتفال به في 26 أغسطس من كل سنة مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81 900 جلالة المغفور له والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار والاستثنائي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة، وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة وطنية ودولية، وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الدورة 17 لمهرجان أجدير زوران الدولي في مرحلته الصيفية تصدر الستارة بعدما أمتعت جمهورها ببرنامج ثقافي وفني غني ومتنوع احتفى بالأغنية والثقافة الأمازيغية المتأصلة في انفتاحها على مختلف الثقافات والتعبيرات الفنية.
9: الدورة هذه عرفات واحد القفزة نوعية، لا من حيث التكريم ديال الناس اللي تم التكريم ديالهم، حيث أننا انتقلنا من الباحثين والجامعيين والأكاديميين إلى الرياضيين، مرورا بطبيعة الحال بأهل الفن.
2: هذا الموعد الثقافي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة روح أجدير الأطلس، ويأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وكذا الاحتفاء بثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية ورافدا من روافد التراث المشترك لكافة المغاربة.
9: المهرجان هذا بالضبط أنا أول مرة كنجي ليه وفرحان، لأن ديجا ناس الأطلس ناس طيبين.
10: الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله غير سن. أنا نتمنى الجمهور يزداد، الجمهور كل شيء يتفرج، الحمد لله فرحان جدا.
2: مدينة خنفرة على مدى 3 أيام عاشت على إيقاع أجواء احتفالية تميزت بتوافد جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية لمتابعة عروض فنية تنوعت بين الأداء الأوركسترالي المستلهم من الموسيقى الأمازيغية والعروض الجماعية لفن أحدوس الذي يعد من أبرز التعابير الفنية والتراثية بالمغرب. مشهد فني وتراثي جسد عمق الهوية الثقافية للأطلس المتوسط وأبرز غنى الموروث اللامادي المغربي.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. رقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: بالرباط انعقد لقاء اقتصادي برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شريجيتين براسادا، جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية.
12: هناك إرادة مشتركة للحكومة المغربية والحكومة الهندية للدخول في قطاعات جديدة من أجل الرقي ومن أجل تجويد المبادلات التجارية، وكذلك عقد شراكات واستثمارات مشتركة، وهذا الشيء كله ممكن يكون في غياب القطاع الخاص. وكذلك نعتزم أن نقترح على القطاع الخاص تنظيم منتدى اقتصادي كل سنة، مرة في المغرب ومرة في الهند.
11: يسعدني أن مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة كانت مثمرة للغاية، وقد اتفقنا ضمن خارطة الطريق المشتركة على مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات المستقبل. هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية شكل منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية.
13: سعداء جدا بتواجدنا في المغرب، فالمقاولات الهندية حريصة على جعل المغرب بوابة حقيقية نحو إفريقيا، لا سيما أن استثمارات هندية هامة قد تم تنزيلها بالفعل بالمملكة. هذا المنتدى الاقتصادي شهد مشاركة نحو 50 مقاولة من الجانبين المغربي والهندي لبحث فرص الاستثمار المتبادلة، حيث استهدفت المباحثات قطاعات استراتيجية وواعدة لا سيما التكنولوجيا والطاقات المتجددة والفلاحة وصناعة الأدوية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتوسيع آفاق تعاونها وتعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية العالمية الكبرى لا سيما في آسيا.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: انطلقت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط فعالية المؤتمر الدولي 18 لتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية أزونام 2026 بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. هذه التظاهرة العلمية في دورتها لهذا العام تقترح برنامجا غنيا يضم 14 جلسة بحثية موضوعاتية إلى جانب لقاءات عامة وموائد مستديرة وورشات عمل ودروس توجيهية ومنتدى لطلبة الدكتوراه، فضلا عن جلسات متعددة تخصصات وأخرى ذات طابع صناعي.
14: تعتبر هذه الدورة وتكتسي أهمية خاصة لأنها في باعتبارها الدورة الأولى التي تنظم على مستوى القارة الإفريقية، وهذا بالنسبة لنا افتخار واعتزاز أن يكون المغرب تم الاختيار المغرب لاحتضانها، ومما يعكس مكانة المتنامية للمغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار وأيضا التحول الرقمي. أزونام هي مجموعة بحث دولية تهدف إلى دراسة كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع مع توالي الأحداث ومع بزوغ الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.
15: هذه النسخة عندها واحد طابع مميز لأنه من أول ما تأسس هذا المؤتمر في 2009 هذه أول مرة اللي كينعقد في القارة الإفريقية، وكان الاختيار على المغرب وعلى الرباط بالذات، وهذا الشيء في حد ذاته البلاد فهو وسام لبلادنا والإفريقية كاملة.
2: ويشهد احتضان الرباط لهذا المؤتمر على إرادة كل من الجمعية الدولية أزونام والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمية الدولية والمساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب في مجالات البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتتمين الروابط بين المجتمع العلمي المغربي والشبكة الدولية للبحث.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغميسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
16: احتفاء بعيد الشباب المجيد، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي. هذه الأنشطة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب بأهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة.
17: هذه الفئة من المجتمع كانت دائما حاضرة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في المرحلة الأولى للمبادرة أو المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة. وفي هذه المرحلة الثالثة يعني هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
18: تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم.
16: وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار هذا البرنامج على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41,400,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34,400,000 درهم.
19: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع.
16: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهدت منذ إطلاقها تطورا متواصلا للإسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري لا سيما الشباب والأجيال الصاعدة.
1: الخبر من المصدر إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: جرى بالعيون إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج متطوع، وهو برنامج وطني أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، ويستهدف الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 من غشت إلى 14 من شتنبر المقبل.
3: هذا البرنامج الحقيقة البرنامج الوطني متطوع اللي عرف نجاح كبير خلال السنوات السابقة، وهو برنامج أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقوية الانتماء للوطن لدى الشباب وكذلك تقوية المشاركة المواطنة للشباب.
2: وعلى مستوى جهة العيون السقي الحمراء يستفيد نحو 170 مشاركا من ورشات ولقاءات تربوية وتكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتضامن والتعاون والتربية والتنشيط والتراث والثقافة والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.
4: كنبغيو نشكرهم على هذا البرنامج اللي تاح لنا